0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نستودعك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
3: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر هلا أف أم. نصبح عليكم بالخير، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير عليكم، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صبحت الله بالخير في صباح الخميس
1: الخميس الجميل اللطيف، صباح النور وفاء وصباح الخير أكيد لمستمعين. صباحكم عماني، أكيد نحن نرحب فيكم ونصبح عليكم بالخير. وفي مشوار الخميس في الأسبوع الأول من العودة للوضع الطبيعي، خلونا نقول كذا يعني
0: بعد مش طبيعي
1: التدريجي. أيوة التدريجي، لأن قايلتنا بعد زحمة أصلا ممكن جاي تكون أكثر
0: يعني الأسبوع القادم. الختامية هذه استمتعوا فيها، لأنه إن شاء الله إذا الله عطانا عمر بداية الأسبوع الجاي راح يكون أكثر بكثير من اللي شايفينه الحين.
1: هذه بشارة يوم الخميس.
0: بالضبط، عشان تعيشوا كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية اليوم في هذه الزحمة تستمتعوا فيها، لأن الأحد أكثر
1: يعني
0: بكثير.
1: شوفي تعرفي سبتمبر كامل في كل يوم بعد يوم تزيد الزحمة، لأن في اللي يبدأ الأسبوع القادم، في اللي على النهاية، لين ما الكل خلاص يستقر ويرجع يعني المدارس، الكليات، الجامعات، الدوامات، والكل إن شاء الله بالخير والعافية من غير شر. فقلش في شهر سبتمبر سبحان الله على العودة على الوضع الطبيعي للطرقات، في نفس ما ذكرنا الجهات التعليمية وال الدوامات وغيرها. فأنت دائما في هذا الشهر يعني أحمد ربك أنك أنت يعني مضت إجازتك على خير. إذا كنت مأجز خلاص هذا الشهر تبدأ أنك تعدل نومك بشكل يعني يناسب أكيد جدولك اليومي، تعيد ترتيب صور الشهرين الماضيين اللي قضيتهم في إجازة، خصوصا يعني بالنسبة لأبنائكم حلو أن تكون في فلترة لصور الإجازة عشان يعرفوا هم كيف استمتعوا وكيف استانسوا. وخلاص خلصت الإجازة وجا وضع الجد والجدة، هلا هلا عليه. حاول أنك تطلع كل يوم علشان تحسن الجو ويعني ويكون فيه خلونا نقول تحريك لدورتك الدموية. تمشي ولو بس 10 دقائق كذا في الحوش في البيت، أنه تغير من الجو، لأنك فجأة من إجازة إلى دوام وضغط ومسؤوليات. نفس الشيء نحن في خلاص هذا الشهر، ابتداء من هذا الشهر يبدأ شوية الجو عندنا يتحسن.
0: صحيح
1: صح، بادي الجو يتحسن ولا
0: يعني
1: ما لاحظت؟
0: يقول يمكن شويه فتره المساء.
1: ايوه يعني نحن نتطلع اكيد للشتاء ان شاء الله قادم باذن الله واجواء حلوه وجميله. وايضا النقطه الاخيره، نرجع كلنا لنعمه الروتين. الروتين دائما يكون يعني في المواسم العاديه خلينا نقول دائما تعتبر هي الحياة، مهما ضايقتوا من الوضع، مهما ضايقتوا من الزحمة، مهما ضايقتوا من وجودكم في الطرقات، بس وراء هذا الشيء انت رايح دوامك، انت عندك سيارة، انت طالع بخير وعافية تستانس بمشاويرك، انت الحمد لله أمورك طيبة وصحتك وكل شيء فيك تمام دامك عايش أكيد هذا الروتين اللي ممكن انت اليوم خلاص بديت انك تتأفف وتتذمر يعني منه. فرجع البيت لإيقاع شنط المدرسة، رجعت خلاص فناجين الصباح بالشاي والقهوة وأكيد المشاوير اللي نعرف مواعيدها. فكذا المفروض يكون شهر سبتمبر، وهذه بعض القائمة اللي ممكن الواحد يسويها في شهر سبتمبر، طقوس صغيرة ما تحتاج منك أبدا جهد

0: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني وأكيد تفاصيل الخميس وبعدنا لازلنا في بداية المشوار. إذن في نهاية الأسبوع وإحنا قلنا في الأسبوع الأول من العودة للمدارس مستمعين عودا حميدا لكم جميعا ودروب السلامة أكيد نتمناها لكم في أطعمة تزيد ذكاء الطفل يا شبه.
1: إيش هي؟
0: فإيش تتوقع أنت من هذه يعني في القائمة إيش راح يكون؟
1: كسرات
0: طبعا،
1: بيض
0: طبعا،
1: لحظة شوية ما أعرف إيش أحس الأسماك
0: طبعا،
1: بس خلاص ما عندي شيء غير.
0: ليش قلتي عيل ما بقيت ليش نخبر المستمعين
1: احنا خلاص
0: يعني مكسرات وبيض واسماك عطوهم عيالكم.
1: لحظة بعد في شيء احس قلت مكسرات فواكه خضار هذا ما يزيد من
0: ذكاء الطفل. انزين خلينا نبدا بداية مع البيض. البيض غني بالكولين، هو عنصر أساسي لتكوين خلايا الدماغ وتحسين الذاكرة. دراسات ربطت بين تناول الكولين في الطفولة المبكرة وتحسن الأداء المعرفي، يعني بيضة واحدة يوميا تكون كافية أنها تزيد إن شاء الله من ذكاء طفلك. لكن نفس ما قالت ضيفتنا الدكتورة مريم الغزال نوجه لها تحية، البيض ما ينفع تسووه وتحطوه بعدين ياكل الطفل ما عرف بعد كم ساعة.
1: صح.
0: يعني يفضل في نفس مثلا الوقت،
1: وممكن يسوي ربو
0: بالضبط. الأسماك أو السمك الدهني تحديدا مثل السردين، التونة، السلمون يحتوي على أوميغا 3، والأوميغا 3 طبعا والدي اتش اي هو المكون الرئيسي لخلايا الدماغ، فالنقصه راح يكون مرتبط بضعف التركيز وتشتت الانتباه. فالسمك ممكن مرتين بالأسبوع تعطون لأطفالكم. بعد قالت لنا شذا المكسرات فعلا هي غنية بالدهون الصحية زائد فيتامين إي، وفيتامين إي يحمي خلايا الدماغ من التلف مستمعين. بالنسبة للأطفال الصغار سواء كانوا يعني أقل من سنة سنة سنتين، ممكن أنكم يعني الصغار أقل من سنة خلينا نقول اللي بادين توهم الأكل من 6 شهور وطالع، أنه نعطيهم المكسرات مطحونة نضيفها لهم وهي مطحونة. التوت، الفراولة، التوت الأزرق يحتوون على مضادات أكسدة قوية تحسن الذاكرة وسرعة المعالجة الذهنية، ودراسات أظهرت تحسن الأداء المعرفي مع الاستهلاك المنتظم للفراولة والتوت الأزرق. عندنا أيضا الزبادي. الزبادي البروبيوتيك هي البكتيريا النافعة تأثر على محور الأمعاء والدماغ، فصحة الأمعاء يساوي تركيز أفضل ومزاج أهدأ. فالزبادي خلوه من ضمن الأشياء الرئيسية أو حتى ما بين الوجبات لأطفالكم. الخضروات الورقية، عندش الجرجير، عندش السبانخ، هذه كلها غنية بالفولات والحديد. الحديد مهم أنه ينقل الأكسجين للدماغ، فأيضا نقص الحديد ترى يسبب ضعف الانتباه والكسل الذهني. عندك التمر، التمر مصدر طبيعي للجلوكوز واللي هي طبعا وقود للدماغ. غنية التمر أيضا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم يساعد على التركيز بدون هبوط مفاجئ مثل السكريات المصنعة. أيضا الشوفان.
1: أوكي
0: نسيتي الشوفان.
1: نسيت واجد إيش أنا قلت ثلاثة وأنت قلتي لي
0: قلتي أشياء مهمة.
1: قلتي لي كل
0: لا بس قلتي لنا أشياء مهمة. الشوفان يوفر طاقة ثابتة للدماغ، يمنع هبوط السكر المفاجئ اللي ممكن يسبب التشتت والعصبية، ممتاز للأفطار المدرسية يعني أمهات. الشوفان إنه يكون في الأفطار المدرسي ممتاز جدا. أيضا مهم إنه يعني نخبركم إن كثرة السكر الأبيض والمشروبات اللي تكون المحلى تضعف هذه الذاكرة والتركيز. الحرمان من النوم يدمر أيضا أي غذاء ذكي أنتوا تقدموه لأطفالكم. الشاشة المفرطة تقلل أيضا استفادة الدماغ من التغذية، فهذه الأشياء نركز بعد عليها. يعني مو هنا أنا أعطي أشياء تزيد
1: ومن هنا أنا أفسدها
0: ذكاء أو ذاكرته، ومن هنا هو طول الوقت قدام الشاشة حتى هو يأكل. في أطفال ما يأكلوا أبدا إلا وهم يشوفوا على الآيباد.
1: بس تعرف أحيانا يعني أحس الأمهات والله مضطرات. فدايما أنا لما أشوف مثلا في أخصائي يتكلموا على التغذية أو إيش المفروض اللي يسوي الطفل وإيش اللي ما المفروض يسويه، أحس أن الأم تكون صراحة في تحدي كبير. يعني مثلا أكيد إلا ما يجيش حد من الأطفال ما يتقبل مثلا البيض، ما يتقبلش مثلا الخضار الفواكه التمر، فأكلة تحسيه بمجهود. فالأمهات تحسيهن يسوون طرق مختلفة، تحاولها بتقول يلا ما مشكلة برأي أنا بتنازل وبخليه يشوف الشاشة أو الآيباد أو حتى التلفزيون عشان أنا مثلا ممكن أعطيه الأكل. فأنا ما أعرف الأمهات يعني إيش التحديات اللي دائما تتمروا فيها مع أبنائكم بالنسبة للأكل يعني، وكيف تتصرفوا وإيش تسوي. يعني حلو وقفة كذا تفيدوا وتستفيدوا فيها من بعض.
0: فعلا فدور كبير مثل ما قلنا على عاتقنا، فالله يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم يا رب العالمين. أنتوا خبرونا إذن إيش الأشياء اللي فعلا أنتوا ملتزمين فيها وأساسية مع أطفالكم، سواء يعني كانت من خلال الأطعمة والأشياء اللي احنا ذكرناها أو أيضا عادات. وانت اذا كأم عندك هذه المشكلة ان طفلش ما يرضى يأكل الا امام الشاشة، كيف تصرفتي معه او كيف قاعد تصرفي معه؟ وصلتي لحال ام لا؟ نشوف تجاربكم ومشاركاتكم معنا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

من هلا اف ام. اذا صباحكم عماني، واليوم نحن اكيد في هذا المشوار نتكلم عن الصعوبات اللي بالعاده تمر فيها، يعني خلونا نقول الامهات مع اطفالهم، خصوصا في فتره المدارس بالنسبه للاكل، او حتى تصدقوا قبل فتره المدارس، يعني ممكن بعض الامهات فعلا تعاني مع اطفالهم من لما ما بدايه خلاص يبدهم ما ياكلوا، بتحسوا في معاناه شويه، ما يحب اي شيء، ما يتقبل اي شيء، مثلا ممكن لازم يتشرط انه يكون في شاشات، ممكن يتشرط انه ياكل مثلا بوجود التليفون، انه لازم بعد ايش تلاعبي وتسوي له بارض وما ادري ايش لغايه ما يدخل بس لقمه واحده. ففي ممكن معاناه، وفي ممكن تحديات اكيد تمر فيها الامهات، وحتى بالنسبه للاطفال اللي ما عندهم مشكله عادي ممكن يعني يتقبلوا وياكلوا بعض الاكل ما يحبوه، يعني انتقائيين جدا في الاكل، الاكل المفيد بصعوبه ممكن ان الام تقدر انها يعني مثلا تاكله ولدها. فنحن اليوم نسال الامهات كيف يعني انتم ملتزمين بهذه الامور، ان لازم ابنائكم يعني يدخلوا في وجبتهم أشياء صحية، إيش هي الطرق اللي أنتوا تسووها عشان يلتزموا بأكل صحي وبعادات أيضا صحية، أكيد تكون بعيد عن مسألة أنه والله يأكل وقت ويشوف تلفزيون أو يأكل ولازم آيباد قدام عينه وغيرها من الأمور اللي تعرفوا كيف الأطفال ممكن تكون شوية في تحديات يعني الأم مع أطفالها. فنشوف المشاركات والرسائل وإيش قلتوا. هنا عندنا مشاركة من سعاد تقول صباح الخير، أنا عن نفسي أحاول أن طبق والدي يكون أغلب صحي وأضيف له شيء واحد غير صحي علشان يتشجع، ودائما أخليه يأكله في الأخير. هنا اتبعت خطة الألوان، أحاول أخلي الصحن ملون، والأطباق اللي هم يحبوها ممكن أسويها بشكل صحي لغاية ما شوية شوية اتعودوا. وأيضا من المشاركات لا أبد ماشي فاهدة، حاولت جدا، وكنت دائما أنتقد الأمهات اللي لازم يعطوا أولادهم آيباد علشان يأكلوا، والحين أنا صرت في المقدمة بصراحة ألزم ما علي أن ولدي يتغذى. من المشاركات أي وحدة ما أم صدقوني لا تحكم على الغير، لأنه صعب جدا. أنا كنت كذا لغاية ما الله رزقني، كنت مستحيل أشوف أم وما أروح وأقولها ليش تعطي أجهزة وليش أنتي في الأكل كذا وليش كذا، ودائما أنتقد يعني خواتي في بعض الأمور، لغاية ما صرت أم صاروا هم يقولوا لي ها شفتي يلا سوي، لا تعطي آيباد ولا تخليه يعني يأكل الأشياء اللي أنتي ما تريديها. صدقوني جدا صعب. أيوة أنا أعرف، خصوصا مع مسألة يعني أنتوا متخيلين أن أحيانا يعني أنتوا تروحوا تجمعات مع أولاد أخوانكم أولاد أخواتكم، تجمعات العائلية، فتحس سبحان الله أن يعني الأطفال يعني مثلا يشوفوا هذا يمسك آيباد، هذا يلعب ألعاب إلكترونية، هذاك يروح الدكان، فإنك أنت تكون حارم ولدك. أحس هنا في شعرة جدا بسيطة بين الحرمان وبين أني أنا أصلا يعني ألتزم وصحته تهمني وعافيته، بعد أن أنا أمسك ولدي وما أخليه أبدا يأكل إلا مفيد وكله بس مفيد وما أخليه أبدا يمس آيباد وصعب، يعني أحس ممكن هذا يكون أيضا شوية تأثيره سلبي على الطفل. دائما التوازن يعني مطلوب، ولا ما أعرف أنتوا إيش رأيكم كأولياء أمور، أتوقع أن التوازن يخلي طفلك يعني نفسيته صحية، هو صحي ذهنيا، ويخلي أيضا يعني يتقبل الأمور شوية شوية اللي أنت ممكن يعني تبغى تدخلها في نظامه. خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على الواتساب.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل

إذن التحديث مستمعين المروري في صباح آخر خميس قبل إن شاء الله الانطلاقة، خلينا نقول الأقوى والعودة الرسمية للجميع بإذن الله تعالى في بداية الأسبوع القادم. هذا الوقت تحديدا الساعة 27 دقيقة راح نقول لي سلكي طريق مسقط السريع في شوية يعني نقول كثافة مرورية مش ازدحام عند مخرج الخوض، بعدها يفتح الشارع، بعدها راح تصادفوا شوية كثافة مرورية أيضا عند الرسيل بس الشارع ماشي يعني كلها باللون الأصفر. أيضا بالنسبة للعامرات بعد منتزه العامرات بالاتجاه لدوار وادي عدي، هذا المنطقة اللي فيها كثافة مرورية. نقول بالنسبة لسالكي الطريق

0: طريق شارع سلطان قابوس وشارع العام. أيضا الزحمة بداية الحيل الشمالية، من بعدها راح تزيد شوية باللون الأحمر إلى برج الصحواء فقط. فال يعني على حسب ما نشوف وهذا التوقيت، يعني اليوم الزحمة أخف من زحمة أمس حتى، فدروب السلام إن شاء الله لكم جميع، والكل يوصل لمقصده بالسلامة وبأمان.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: أيام،
1: باقي أربعة أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
3: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
4: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
5: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
7: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

إذن هذا عودة أكيد معاكم ومع مشاركاتكم ورسائلكم، وقلنا صباح سعيد إن شاء الله على الجميع. إذن نسولف معاكم مع مشاركات أيضا يعني المستمعين معنا والأمهات تحديدا. صباحكم ورد وفل، عساكم بألف خير. إذا ممكن تحطوا لنا لن ينسان الله أم دانا، يسعد لي صباحك أم دانا. أم دانا ما شاء الله من ساعة كم هذه الرسالة عاد واصلة، ما شاء الله زحمة رسائل، فأتوقع أن بنكون تأخرنا على الطلب. عود نفسك على الفرح حتى يعتاد هو عليك، واعطي نفسك الأمل حتى تجد الدنيا بين يديك، افرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مما تتخيل. سالم يسعد لنا صباحك، صباح الخميس الونيس وصوت الجميل، يسعد لنا صباح اللي راسل لنا هذا الرسالة اللطيفة. احنا كانت عندنا قاعدة عند جدتي، كل يوم الريوق بداية الصباح لازم شربة شوفان، بعدين بكيفنا ناكل اللي نريده، كنا اللي ما يشرب الشربة يا ويله. بس الحمد لله هذه القاعدة المفيدة انتقلت معنا في بيوتنا، الحمد لله أولادنا ياكلوا الشوفان الصبح قبل المدرسة، والحين أدخل أكل صحي بعد معها مثل الخيار والبيض. وفاء البسعيدي يسعد لنا صباحك يا وفاء، ويعني فعلا أحيانا في كذا عادات معينة يعني تنتقل، تحسين كذا من يعني من بيت لبيت أو من جيل لجد، يعني جدتك مثلا كانت تتعامل معاكم وتعطيكم أكلات معينة، فصارت أمك مثلا هذا الشيء تطبقه عندهم، صرتي أنت مثلا تجيبين عيال وكذا، وهي ماشية. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. إذا عند وفاء البسعيد الشوفان يكون أتوقع أساسي كل صباح. أبو عمان صباح الخير عليك، يصبح على يعقوب السيابي والكل من يعرفه. الشرياني يقول أنا أقول يا شرب يا العصا. ليش معصب؟ طبعا احنا يعني قلنا انتم بالنسبة لكم كيف تتعاملوا مع أطفالكم، خاصة اللي تعودوا ان مثلا الصغار انهم ما ياكلوا الا قدام مثلا ايباد، قدام الا انهم جالسين يشوفوا شيء، فالشاشات ويعني الأطفال وأكلهم، كيف تتعاملوا أو إذا أنتم مريتوا بهذه المشكلة أو لا، كيف تخلصتوا منها؟ فمشاركات طبعا من المستمعين، احنا نتمنى للجميع دروب السلام، وأكيد احنا مشوارنا مكملين معاكم مع رسائلكم اللي توصلنا عبر الواتساب.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

0: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: إذن مستمعينا نكمل مع مشاركاتكم ورسائلكم على الواتساب. يا صباح الخير والبركة. تقول عن نفسي قبل لا أصير أم كنت دائما في انتقادات مع أخواتي إن ليش تعطوا أولادكم الآيباد وأنتوا تأكلوهم، لكن بعدين لما يعني الله رزقني والحمد لله رب العالمين كل شيء كنت انتقده صرت أسويه مع أولادي والآيباد قدام علشان بس يأكلوا، ما عندي حل غير كذا. شوفي هو هذا دائما نحن وفا نقول إن الواحد لما ما يكون في الموقف ما يكون حاس، فهمتي؟ فالأمهات دائما في معاناة مع مثلا أولادهم، فتوصل لمرحلة إنه لا خلاص أهم شيء إنه يأكل،
1: إنه بأي طريقة بأي حيلة أي شيء ممكن أسويه. بس يعني فعلا لما نقول ان الامهات يعانوا من خلال ايضا يعني تجاربهم قاعدين نسمع ونشوف اكيد يعني في رسائلهم باي طريقه، يعني خاصه لما يكون تافين الطفل مثلا من الاطفال الانتقائيين اللي بتعطيني لا عيش ليش مثلا حاطين فيه يعني مثلا اوكي بتحطي لها صار ليش طماط طالع تصالونه لا خلاص انا ما باكله ما انها نشيله وممكن لا خلاص رفض تام يعني انه انا مثلا ما باكله. ففعلا كنت شايفه وحاضره يعني اكثر عند اكثر من ام انه كيف فالام يعني الامهات في النهايه شخصياتهم تختلف. في واحده ممكن ما تقدر خلاص تسيطر على أعصابها يعني يا تاكلين يا خلينا ناكل،
0: وفي اللي ما شاء الله عليها عندها طولة بال وبرود
1: حبة تمشي بالضبط. المشكلة شذا أنت في البيت في بيتك في مكانش وش تقدرين تسيطرين عليها، لكن خاصة لما تكون مثلا طالع أو في عزومة يعني في تجمع ووسط مثلا الناس فهنا شوي الأم تحس نفسها أن هي يعني في إحراجات مع الأوادم يعني وحاطينك الفوالة أو حاطينك الأكل مثلا فتي تبي تأكلها يا أن مثلا الطفل أوفر صريح تعرفي مشاعر كيف ما حلو طعمه مثلا ما حلو، فحتى الناس اللي أنت رايحة عندهم يعني يدهدروا
0: فهمتي وهم بعد ينحرجوا
1: فالأم لا حلو كلي زي هي ما تبي تأكل بالنسبة لها مو حلو
0: وعاد أطفال تعال انت كيف ما يجاملوا. انزين أميرة صباح الخير تقول هذا أحلى صباح بالنسبة لي من طلعت إجازة. الله يا أميرة شكرا والله يا أميرة صراحة انت يعني دايما على كلامش ومشاركاتش وأنش دايما يعني وفية على صباحكم عماني وين ما تروحي تقول لكم وحشة واشتقت لكم وطالع أخلص موضوع رقم سيارتي علشان كذا صاحية بدري. ربي يوفقني ويوفق الجميع يا رب. نحن أيضا نحبك
1: حبيبتي يا أميرة إن شاء الله يا رب موفقة وإن شاء الله يا رب كذا أنا ما أعرف يعني إن شاء الله تحصلين الرقم اللي تبينه ولا أي موضوع متعرقل على موضوع الرقم هذا اللي راح تخلصينه إن شاء الله تنجزين أمورك اليوم واستانسي واستمتعي في هذا الخميس لأنه ما شاء الله على بداية الصبح شوية لاحظنا أنه الشوارع والأمور سلسة أكثر حتى من يوم أمس، ولكن عارفين كذا عندنا إحساس أنه الدنيا تبقى زحمة على الأسبوع الجاي. فدام أنك إجازة أي التزامات أي يعني مثل ما يقولون معاملات أشياء حاول تخلصينها اليوم لأنه واضح أن الأجواء كذا شوية على مستوى يعني المستمعين والناس اللي برا يعني خفيفة شوية لطيفة
0: من ناحية الطرقات يعني أخف بكثير. وقلنا يعني شوية ودعوا الطريق يوم يكون نوعا ما أخف. ترى شوفوا هذا الزحمة اللي شفناها هذا الأسبوع بعد يعني
1: مقبلة بروفة فالله إن شاء الله يسهل الأمور. معلش صباحكم خير وفاء وشذا على سالفة الأكل والآيباد. أنا ولدي كان نفس السالفة وكان ما يأكل ولا يعني يكون التليفون قدام عيونه، بس شفت التليفون صار يخليه عدواني يشوف التليفون ويقلد نفس الحركات اللي بالشاشة يعني التليفون يحاول يطبقها على أخوه الصغير، وقدرت أبطل هاي العادة أني سحبت التليفون عنه والحين أموره عال العال يأكل ويمشي يومه كله بدون الشاشة أو التليفون. الحمد لله أنش أنت قدرت. الموضوع يحتاج لوقت طيب، بتشوفين الفترة الأولى أكيد يعني بيقعد بيعاند وما يبي ياكل وبيكسر والمكان كله بينقلب صياح وصراخ، بس فعلا يعني يمكن في أطفال يقدروا. يعني أنت متى بتقدرين تتداركين على الموضوع؟ هل الموضوع خلاص واصل حد متفاق وصاير بسم الله عليهم يعني مثل إدمان عند الشاشات، وإنه مستحيل ما بياكل أصلا، هو مو حاسب الأكل، هو عينه على الشقاعة طالع.
0: عشان كذا فهمتي الأمهات
1: ومثل الأم
0: لا عشان
1: ولا العاملة بالضبط هناك وش قاعد يدخل يعني في بطنه ما تعرفين، هو مو عارف أصلا هذا إيش بس كذا. فالحمد لله هذا يعتبر إنجاز إنش أنت قدرتي توصل لهذه المرحلة.
0: ترى أقولش إن في أطفال يتقبلوا التغيير، ممكن هالشوية تقدر إنش تسيطري عليهم
1: صح.
0: بس في أطفال ما شاء الله عليهم يعني شخصياتهم تكون صعبة، الله يحفظهم.
1: الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله يا رب. وإحنا مكملين ومستمرين معاكم، يا صباح الخير.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شاركنا

0: ميزو طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالمك.

0: هلا ومرحبا. نشوف تفاصيل الطرقات الساعة 8، ومثل ما قلنا أن ما شاء الله الوضع يعني في هذه الساعة أفضل بكثير، خلاص يعني صار في انسيابية في الحركة، وأصلا اليوم أفضل من الأيام الماضية من ناحية الطرقات، يعني طريق مسقط السريع خلاص أموره تمام والدرب سالك، شارع السلطان قابوس أيضا قبل دوار برج الصحوة في شوية يعني ازدحام، ولكن الأمور تمام. خلونا نقول الطريق يمشي قبل دوار الموج، هناك في ازدحام ووقوف تام والحركة بطيئة. باقي الأماكن حتى العامرات الوضع تمام، عقبة بوشر الوضع أيضا تمام، فبشكل عام أموركم طيبة، فقط ديروا بالكم وهلا هلا في الدرب، توصلوا للوجهة بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: الشرقية على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان، مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

كمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

صباحات الخير دائما وابدا ان شاء الله عليكم ودروب السلامه للجميع. يا حيا وسهلا ويا مرحبا فيكم جميع، وان شاء الله يا ربي نقول يعني صباح كذا في انجاز لكل الاشياء الواقفه، معاملاتكم يعني قبل ما تطلعون

0: اليوم، أي حد عنده معاملات، أي حد عنده مواعيد، يخلص بإذن الله اللي يريده اليوم
1: إن شاء الله. الأعمال كلها تنجز بإذن الله تعالى، والأجواء تكون دائما كذا سهلة وسلسة ولطيفة، وإحنا مع يعني العوائل ما شاء الله نقول، ومع فرحتهم بعودة أبنائهم الطلبة والطالبات للمدارس، ونقول أيضا يعني مع هذه الفرحة ومع الصور والمشاركات والفيديوهات، يسعد لنا صباحك شو أمدانا. فإن شاء الله كنت بس معنا على السمع وانبسطتي، هذا أهم شيء في الموضوع. إنزين، أم سيف تقول صباح الورد يا رفاق، في الإجازة استغنى عن التليفون لأننا فعليا محتاجين نجلس مع أهلنا وعيالنا، والابتعاد عن الطاقة الاجتماعية الخارجية لأجل نوازن ونطلع للأسبوع القادم بنفسية تكون شرحة ومزاج يكون عالي. يسعد صباحك أم سيف، وكانت قايلة الحمد لله اليوم أصبحنا والشوارع أقل زحمة، هذا كان يعني اوكي بعد هالاربع دقائق قالت اسحب كلامي، زحمه واجد الان علقت فيها.
0: وين
1: ما اعرف وين كانت،
0: يمكن جايه بالعكس
1: ما ادري،
0: لان في شويه اذا كنتوا
1: من الجهه المعاكسه، أيوة
0: من
1: ممكن
0: معاكسه، ممكن شويه ازدحام.
1: تحياتنا لك يا ام سيف حبيبتي، توصلي بالسلامه، معلش هوني هوتهون. ايضا معتز السعيد يسعد لنا صباحك يا معتز، شكرا على مشاركتك معنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد. ام دانا مطرشت لنا صوره بنوتتها
0: ما شاء
1: ورد.
0: الله الله يحفظها
1: يا
0: ان شاء الله
1: عمري.
0: يا
1: الله يحفظها ان شاء الله، يبلغك فيها ويفرحك فيها. شوف احنا قلنا يعني في مشاركات جميله لطيفه من الامهات على بدايه العام الدراسي والعوده للمدارس والروضه والكتاكيت الصغار، الله يحفظهم.
0: متحمسين ها وفاء بين قوسين ما شاء الله عليهم، تشوفيهم كذا كلهم طاقه وحماس، يعني نفس ما دائما نقول حلوه البدايات،
1: البدايات
0: حكايات.
1: نعم البدايات دائما حلوة، فانبسطوا بالبدايات الجميلة هذه. آمين يا رب العالمين يا أم دانا، آمين، الله يحفظكم ويسر أموركم إن شاء الله، ويسعدكم دائما ويحقق لكم كل ما تتمنونه يا رب إن شاء الله. طيب اللي يقول حابين نسمع شيء من جديد عبد المجيد عبد الله، فأنا مثل ما قلت البارح أنا بعد ما أني صراحة سمعت، لكن
0: من خلال الاسم،
1: من خلال الأسماء أمس حطيت لهم هيبة وحطيت لهم ممنوع، بعد الحد قال لنا ممنوع حلوة، الباقي كذا شوية أحس إن أسماءهم يعني انكسر خاطري، ما بي وداعك،
0: حزينة ممكن تكون،
1: خلك مع صدفة مثلا، شو رأيك صدفة؟
0: صدفة ولا خلك معي؟
1: في واحدة اسمها الأمان،
0: خلنا نسمع صدفة نشوف إيش من الصدف عنده،
1: يلا نسمع.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: لكل الناس. بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

صباحاتكم إن شاء الله دايما سعيدة مستمعينا الأحبة. من صباح نهاية الأسبوع الخميس اليوم 10 سبتمبر من جديد وقفة مع دائرة خدمات بنوك الدم، وهناك من هم في أمس الحاجة إلى عطائك عزيزي المستمع. في المستشفيات مرضى ينتظرون الدم والصفائح الدموية ليستمر علاجهم وتتحسن فرصهم. فإذا كنت مؤهل لتبرع وحان موعد تبرعك فلا تؤجل، تبرع بالدم أو الصفائح وكن عونا لهم. كل قطرة دم هي أمل لحياة. بإمكانكم مستمعينا التبرع عبر بنك الدم المركزي ببوشر من 8 صباحا وحتى 8 مساء من السبت إلى الخميس. أما بالنسبة ليوم الجمعة فبإمكانكم التبرع من 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا. أما بالنسبة للتبرع في مركز السيب للتبرع بالدم بالعريمي بوليفارد من 3 مساء وحتى 9 مساء.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: يا أهلا فيكم. إذن صباح الخير والبركة، تفاصيل الساعة 9 من صباحكم عماني، ساعتنا الأخيرة إذن في مشوار يوم الخميس. نصبح عليكم بالخير كل اللي منضمين في هذه اللحظات، يا أهلا ومرحبا فيكم. يعني كذا يوم موفق، يوم جميل بإذن الله، وتجهيزات الويكند اللي إن شاء الله راح تستمتعوا فيه. طبعا التجهيزات النفسية نحن نتكلم عنها، إنه خلاص الواحد اليوم قايم من النوم صاحي على إنه مود اليوم آخر يوم ترى دوام، وبكرة تكون إجازة. وأنا أتوقع هذا الأسبوع بالنسبة للناس خصوصا أولياء الأمور أسبوع ممكن يكون مر سريع من كثر يعني تفاصيل الأيام اللي تكون موجودة في نفس اليوم، مثل صباح المدارس، العودة للمدارس والزحمة وتجهيزات اللي خلونا نقول كذا أولادهم نفسيا جسديا، وحتى مع يعني خلينا نقول العودة للمدارس والجدول الروتيني التدريجي. فأتوقع أن أسبوع كان زحمة وفاء من ناحية الطرقات والعودة، ومن ناحية أيضا نفس الشيء جداول البيت ورجعة الحياة لطبيعتها.
1: فعلا شذا مثل ما يعني قلتي إنه الأمور كذا تحسينها مرت فعلا سريعة، ولكن أتوقع في نفس الوقت بالنسبة حق يعني أولياء الأمور أيضا يعني سريعة، زائد إنه أتوقع كانت شوية يعني بغالهم وقت، يعني متعبة ممكن نوعا ما لأنه كانت من بعد الإجازة الصيفية،
0: فتقل شوية
1: عانوا من مسألة تعديل النوم، يعني ترتيب النظام، فأحس إنه محتاجين هم هذا الويكند فعلا بعد ما اتضحت الصورة وصارت أوضح بالنسبة للأطفال دواماتهم. خلاص كل أم عرفت إن مثلا الوقت اللي ممكن ينزل فيها مثلا الولد من الباص أو الوقت اللي راح يوصل فيه، عرفت لأنه بشكل سنوي أكيد يعني عدد الطلاب يختلف، فكل واحد بيته وين، فمتى راح يوصل فلان، متى راح يوصل فلان، الأمور تكون يعني خلاص وضحت شوية. فإن شاء الله هذا الويكند كذا تريحوا فيه، والويكند الجاي يعني أقصد الأسبوع الجاي رح يبدأ خلاص يعني الأمور واضحة، تبدأ الأمور الجداول تكون واضحة بالنسبة حق الأمهات الآباء والطلبة أكيد والطالبات،
0: حتى والجداول بالضبط خلاص تبدأ تعرف أنت لما تكون أطلع لازم
1: من البيت،
0: وحط في بالك أنك تطلع قبل بعد الأسبوع الجاي، لأن نفس ما قلنا أنه حتى يعني على مستوى الجامعات والكليات الأغلب أيضا راح يكون راجع، لأن مثل ما نعرف العودة التدريجية أيضا للكليات، كل كلية شوية يعني تاريخ رجعتها تختلف
1: فعلا. فإذا كنت هاليومين مع هذا الزحمة تطلع ستة، فيعني نصيحة أنه أنت على الأقل يوم الأحد يلا ست إلا خمس خليك طالع، خمس دقائق بتسوي فرق،
0: تفرق جدا على
1: بتسوي
0: فكرة،
1: بتسوي فرق كبير. ربي يسعدكم ويحفظكم ويسر كل أموركم. وإحنا في ساعتنا الأخيرة أكيد فيها وقفة مع التحديث المروري، نتعرف فيها أيضا على بعض الأخبار المحلية كذا نلف عليها، ومع أكيد مشاركاتكم وسوالفنا معاكم في صباحكم عماني. صباحاتكم دائما سعادة وخير.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة، قال بس هتعالج من الإدمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة لا. أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إن هو مريض.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

تحب اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه تفضل فشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة استعرض خلال اتصال هاتفي عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني في محافظات الداخلية والوسطى وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 1687 كيلومتر مربع باستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. مهرجان ظفار السينما الدول الثاني توج الفيلم المصري قفلة للمخرج أحمد الزغبي بجائزة أفضل فيلم روائي دولي ووهم للمخرج عيسى الصبحي بأفضل فيلم روائي عماني فيما حصل الفيلم المغربي بوتلز للمخرج ياسين الإدريسي على جائزة لجنة التحكيم في ختام أعمال المهرجان بصلالة. أما بالختام مستمعينا هناك من هم في أمس الحاجة إلى عطائك عزيز المستمع. في المستشفيات مرضى ينتظرون الدم والصفائح الدموية ليستمر علاجهم وتتحسن فرصهم. إذا كنت مؤهلا للتبرع وحان موعدك فلا تؤجل، تبرع بالدم أو الصفائح وكن عونا لهم. كل قطرة دم أمل لحياة.
6: أخبار وعلوم
7: حي الله ليامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب يا باب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
4: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: الصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: أين؟
1: هل؟
0: من؟
1: ماذا؟
0: متى؟
1: من؟
0: هل؟
1: أين؟
0: لماذا؟
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة
2: نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
2: على هلا اف ام.
4: هذه إذاعة هلا اف ام.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
6: الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي بسوريا. شاهد عيان.
7: الانفجار صار 11:30، نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدا، ما شفنا الانفجار صار قدامنا.
6: منظمة الصحة العالمية تقول إن العمليات العسكرية في اليمن والمتصاعدة بشكل حاد على جبهات تعز والساحل الغربي والحديدة ومأرب ولحج وحضرموت رفعت حصيلة الضحايا إلى ما يزيد عن 1000 شخص حتى 5 سبتمبر أيلول.
5: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
6: مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أم روابة بشمال كردفان في السودان.

هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض.

0: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري في برنامجكم الأسبوعي هلا اس كيو يو. عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.

0: تسلموا حبايبي تسلموا.
1: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه، تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن أن يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
1: اطمئن
2: اطمئن،
1: الدعم موجود.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا منه.

0: باقي 4 أيام.
1: باقي 4 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية.
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
0: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
0: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
4: حي الله بن حبيب
5: يا حيهم
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف
2: الحمد لله
7: الحمد لله بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: أخبار وعلوم الساعة 1 من هلا اف ام. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل بقصر الحصن العامر بصلالة أوراق اعتماد أصحاب سعادة سفراء تنزانيا وطاجيكستان والهند وكوريا وماليزيا وسويسرا والبرازيل وألمانيا وإندونيسيا، سفراء فوق العادة ومفوضين من قبل قادة دولهم لدى سلطنة عمان. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين بقصر الحصن العامر بصلالة. من الأخبار أيضا، جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية يمنح سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني في محافظات الداخلية والوسطى وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 1687 كيلومتر مربع باستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 توقع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية وأوزبكستان. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 119 دولار أمريكي و30 سنتا.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
4: يا حي الله بن حبيب
6: يا حيهم
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف
3: الحمد لله
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عندك شيء مميز.

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدة بريف إدلب الشمالي بسوريا. شاهد عيان.
6: الانفجار صار 11:30. نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدة، ما شفنا الانفجار صار قدامنا.
5: منظمة الصحة العالمية تقول إن العمليات العسكرية في اليمن والمتصاعدة بشكل حاد على جبهات تعز والساحل الغربي والحديدة ومأرب ولحج وحضرموت رفعت حصيلة الضحايا إلى ما يزيد عن 1,000 شخص حتى 5 سبتمبر أيلول.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أم روابة بشمال كردفان في السودان، واتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. إصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال وسيدة في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة. أحد سكان المخيم.
7: المخيم مليان بالسكان، السكان طبعا مش عدد بسيط، والدور أصلا في المخيم يعني بتتحمل ضربات مثل هذه الضربات.
5: عسكريون لبنانيون متقاعدون يتظاهرون في بيروت احتجاجا على مشروع موازنة 2027 مطالبين بتحسين رواتبهم وأوضاعهم المعيشية.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل قار إلى 90090.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: البيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: تبرعك بالصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
5: عندك شيء مميز.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

0: مع هلا كافي كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعون أكيد عبر أثير إذاعة هلا إف إم، وتحديدا في برنامج كل الأسئلة، ومعاكم أيضا في حلقة يوم الخميس. كذا إن شاء الله نتمنى لكم دروب السهالة والسلامة لكم يا رب، وين ما كانت مشاويركم يعني توصلون بالسلامة يا رب، وأكيد إن شاء الله يعني تستمتعون اليوم معنا في حلقة يوم الخميس، وأيضا مع الضيوف يلي راح يكونون متواجدين معنا سواء كان في الاستوديو أو حتى ضيوفنا يلي راح يشاركونا أيضا مواضيع مختلفة عبر الاتصال. أيضا خلونا نقول أن أكيد نستقبل جميع رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. لا تنسوا تثبتون الموجة على 102.7 على هلا إف إم، وأيضا كذا تستمتعون بمواضيع حلقتنا لليوم. نطلع وياكم فاصل وبعد أكيد راجعين نكمل معاكم ونعطيكم تفاصيل حلقتنا لليوم.
1: كل الأسئلة على هلا إف إم،
2: كل الأسئلة.

0: عودة لكم من جديد. خلوني كذا أعطيكم اليوم بريف سريع عن يعني إيش راح نناقش أو إيش راح تكون هي مواضيع يعني حلقتنا لليوم في الساعتين إن شاء الله من عمر البرنامج. بعد فواصل ساعتنا وربع راح يكون معانا الأستاذ يوسف بن محمد الشقبي، رئيس قسم الرصد الزلزالي والمراقبة الدائمة بمركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس. اليوم حوارنا معاه راح يكون حول موضوع الزلازل، وما إذا كان يعني هل من الممكن أن تتأثر سلطنة عمان بمسألة الزلازل يعني يوم من الأيام. كذلك في ساعتنا الثانية راح يكونون معانا ضيوف عبر الاتصال. راح يكون معانا سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إبرة. راح نتكلم عن اليوم يعني معاه عن مشكلة الصرف الصحي في منطقة ساحل العافية بولاية إبرة، وأبرز الأضرار اللي يعاني منها الأهالي نتيجة استمرار هذه المشكلة. أما ضيفنا اللي بعده اللي أيضا رح يكون معنا بالاتصال رح يكون الأستاذ جاسم البلوشي، ويعني كونه تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها لاستكمال تركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد الحرفي اللي هو اللينجات. فرح نتكلم أيضا اليوم عن ما أو كيف يسهم هذا الموضوع في تعزيز السلامة البحرية ودعم ممارسة أيضا نشاط الصيد بصورة آمنة، وما إذا كانت هناك أيضا بعض التحديات اللي من الممكن أن يواجهوها الصيادين فيما يتعلق بهذا الموضوع. إذن مواضيع مختلفة معاكم اليوم راح نناقشها مستمعينا. نطلع فاصل وبعدها نرجع لكم من جديد.
1: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة
1: كل الأسئلة على هلأ أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خله يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: القطع الأصلية.

الرقم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي بسوريا. شاهد عيان.
4: الانفجار صار 11:30، نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدا، ما شفنا الانفجار صار قدامنا.
3: منظمة الصحة العالمية تقول إن العمليات العسكرية في اليمن والمتصاعدة بشكل حاد على جبهات تعز والساحل الغربي والحديدة ومأرب ولحج وحضرموت رفعت حصيلة الضحايا إلى ما يزيد عن 1000 شخص حتى 5 سبتمبر أيلول.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أم روابة بشمال كردفان في السودان، واتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. إصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال وسيدة في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة. أحد سكان المخيم.
5: المخيم مليان بالسكان، السكان طبعا مش عدد بسيط، والدور أصلا في المخيم يعني ضيفة، يعني بتحمل ضربات مثل هذه الضربات.
3: عسكريون لبنانيون متقاعدون يتظاهرون في بيروت احتجاجا على مشروع موازنة 2027 مطالبين بتحسين رواتبهم وأوضاعهم المعيشية.
2: بي بي سي
0: هذه إذاعة هلا أف أم.

0: سمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي bbcarabic.com.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل اف ام.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. خلوني مباشرة اروح واعرفكم على ضيفي الموجود معايا في الاستوديو. اكيد نمسي بالخير على الاستاذ يوسف بن محمد الشقبي، رئيس قسم الرصد الزلزالي والمراقبة الدائمة بمركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس. اهلا وسهلا فيك استاذ يوسف، نورتنا.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بك اختي حوراء، وشاكر لكم هذه الاستضافة حقيقة لتسليط الضوء على بعض المفاهيم الخاصة بالزلازل، وكذلك إبراز دور مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس كجهة معنية بمراقبة النشاط الزلزالي في البلد، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالزلازل للحد من الآثار الناتجة عنها.
4: جميل. طيب يعني في ظل الظروف الراهنة أستاذ يوسف، يعني هل يشهد اليوم العالم زيادة في إعداد الزلازل أم أنه هو هذا المعدل الطبيعي يعني؟
5: نعم، إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية العلمية، فالإجابة حتما أنه لا يوجد دليل يعني يربط أو يدل على أن العالم دخل مرحلة أو من زيادة النشاط الزلزالي القوي. ما يحدث في كثير من الأحيان هو أنه يعني خلال فترة قصيرة ممكن إحنا نسمع عن مجموعة من الزلازل الكبيرة، وهذا يعطينا انطباع يعني طبيعي إنه هناك زيادة مضطردة في النشاط الزلزالي. طبعا الزلازل لا تحدث بشكل ثابت سنويا، إنما يعني تتفاوت من سنة لسنة، هناك تذبذب طبيعي في معدلات حدوثها. قد تحدث يعني زلازل أكثر من المعدل خلال بعض السنوات، منها من سنوات أخرى. أيضا هناك عامل مهم يجب أن لا نغفل عن ذكره في هذا السياق، هو الأعداد المحطات الكبيرة اللي موجودة منتشرة في العالم بشكل عام، كذلك التطور التقني في أجهزة الرصد والاتصالات. يعني اليوم لدينا أعداد كبيرة من المحطات، لدينا برمجيات، لدينا يعني وسائل اتصالات سريعة، وأجهزة قادرة على أن تكشف النشاط الزلزالي لم تكن قادرة عليها في السابق. يعني النقطة المهمة هنا بالنسبة للمستمع الكريم، يعني أنه ما نقول أنه إذا زاد عدد الزلازل خلال أسبوع أو فترة شهر معين أنه هناك زلزال كبير أصبح وشيك على الحدوث. اللي يهمنا إحنا كثير ليس كثرة أو عدد الزلازل المسجلة، اللي يهمنا هو قوة الزلزال وموقعه. يعني قد تحدث زلازل كثيرة في مناطق مختلفة من العالم، لكنها تحدث وإن كانت كبيرة لكن تحدث على في أماكن نائية أو غير مأهولة بالسكان. وقد يحدث زلزال أقل منهم متوسط مثلا في منطقة مأهولة بالسكان، في منطقة مثلا غير مقاومة، بناءاتها غير مقاومة أو البنى التحتية غير مقاومة للزلازل، فهذا راح يسبب يعني يسبب كارثة إنسانية واقتصادية واسعة المدى.
4: جميل. طيب يعني شهدنا في فترات يعني خلينا نقول كذا متباعدة إنه البعض حس بمثلا هني في عمان حسينا يعني البعض حس بهزات مثلا حتى متفاوتة في القوة، فهل من الممكن اليوم مثلا إذا صار زلزال في أحد الدول مثلا على سبيل المثال اليوم إيران كونها يعني يفصل بيننا وبينها اللي هو يعني خليج عمان ومضيق هرمز فقط، إذا نتكلم اليوم عن هل من الممكن أنه لزلزال قوي في جنوب إيران أنه يصل تأثيره إلى مسقط؟ هل من الممكن هذا؟
5: نعم،
4: الشيء؟
5: نعم، غالبا المعروف عن الزلازل أنه لا تميز بين الحدود الدولية، هي طاقة تسري في الأرض ولا تميز، يعني الزلازل لا تعرف أن هذه إيران أو أن هذه عمان، فهي طاقة تنتشر على الأرض وتضمحل مع المسافة، مع المسافة كل ما انتشرت. ولدينا أيضا يعني أدلة على ذلك في كثير من الزلازل المحسوسة التي تم تسجيلها في عمان هي خارج الأراضي العمانية، حدثت في سواء في صدع مكران أو في صدع جبال زاغرس. وليس ببعيد عن الزلزال الذي حدث في 2013.
4: أيه نعم،
5: وقع معظم الدول الخليج الأجزاء الشمالية من سلطنة عمان تم الإحساس بذلك الزلزال.
4: طيب أستاذ، يعني اليوم لما مثلا نحس فاصل أطلع، طيب مستمعينا نطلع فاصل قبل لا يعني ندخل على السؤال اللي بعده، وإن شاء الله بعدها راجع لكم من جديد.
1: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
2: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
6: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كل الأسئلة.
7: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله ومسهلا مستمعينا ورجعنا لكم من جديد. خلونا ايضا يعني ارجع واذكركم انه بامكانكم انكم تتواصلون وتشاركون معنا في حلقه اليوم على رقم البرنامج 9351027. اما انا فاكيد راح ارجع ويعني استكمل الحديث اليوم مع الاستاذ يوسف. استاذ يوسف، نحن يعني تكلمنا عن انه في امكانيه ان سلطنه عمان تتاثر ببعض الزلازل اللي من الممكن انها تحدث في الدول المجاوره. طيب ما مدى هذا التاثر اليوم اللي يصل لنا هنا في سلطنه عمان؟ يعني كيف يكون؟ بس عباره عن يعني شعور فقط او هزه بسيطه؟ يعني
1: بالنسبه للزلازل التي تحدث في دول المجاوره مثل جنوب ايران، عمان تتاثر بها بطريقتين مختلفات. يعني الزلازل التي تحدث في صدع زاغرس، صدع زاغرس قادر على توليد زلازل كبيره يعني 7 درجات فاكثر. فزلزال بهذا القوه يصل تأثيره إلى عمان، وخاصة في الأدوار العلوية من المباني. يعني ممكن يحسه في أكثر من
0: ليش عن الأدوار؟ ليش الأدوار؟
1: طبيعة انتقال الأمواج، فالأرض هي يعني تعمل كفلتر، فبعض الترددات تبدأ تتلاشى قبل لا تصل إلى عمان. فبعض الأحيان يعني التردد الأمواج الزلزالية يتوافق مع التردد الطبيعي للمبنى، فيحدث في إحساس بالهزة. طبعا الإحساس بالهزة أو الشعور بها يعني في عدة عوامل كبيرة جدا يعني متداخلة، ليس فقط قوة الزلزال هي التي تحدد ذلك، وإنما عمق الزلزال، قربه من مكان التجمع السكاني، كذلك جيولوجية ونوع التربة اللي موجودة. فقد يحدث زلزال يعني مثلا المباني مبنية على صخور صلبة، ومبنى آخر مبني على صخور رملية أو هشة، أو حتى إذا كان صخور مغطاة بالماء يتفاعل بطريقتين مختلفتين، حتى لو يعني الزلزال كان على نفس المسافة وبنفس القوة. يعني دائما المنشآت أو البيوت المقامة على صخور صلبة تأثيرها يكون أقل، يعني تمتص الأمواج هذه، فتأثير الدمار الناتج عن الزلزال يكون أقل. البيوت المبنية على صخور على تربة هشة أو رملية، أو حتى إذا كانت مغطاة بالماء تتأثر أكثر.
0: طيب أيضا يعني أستاذ يوسف، اليوم يعني هل من الممكن أن لا قدر الله أن سلطنة عمان تتأثر بشكل جدا قوي من ناحية الزلازل؟
1: بالنسبة لسلطنة عمان يعني النشاط الزلزالي من خلال مراقبتنا له من المركز يعني متوسط إلى ضعيف نسبيا. ليش؟
0: متوسط إلى ضعيف.
1: نعم. ليش؟ لأنه عمان يعني أول شيء الزلازل لا تحدث بشكل عشوائي في أماكن يعني عشوائية، إنما تحدث وفق نطاقات وأحزمة معينة. الدول التي تتأثر مباشرة بالزلازل هي واقعة على حدود الصفائح التكتونية.
0: أيوة.
1: فإحنا نعرف إنه سطح الأرض ليس كتلة واحدة، وإنما هي شبكة معقدة من الصفائح التكتونية والصدور. طبعاً تتحرك يعني بمعدلات مختلفة، يمكن بضع سنتيمترات. صحيح أن هذه الحركة بسيطة، لكنها توفر إجهادات على مدى ملايين السنين، فتؤدي إلى حدوث الزلازل.
0: طيب يعني تعرف أيضاً أستاذ يوسف، من الأشياء اللي يعني أعتقد درسناها أنه من الممكن أن تتحرك، يعني خلينا نقول مثلاً يتحرك موقع الدول مثلاً من مكان إلى مكان بناءً على مثلاً هذه التحرك الصفائح التكتونية، هذه السنتيمترات البسيطة دي.
1: نعم. طبعاً هي يعني إحنا نعرف أنه مثل ما أسلفت أنه سطح الأرض ليس كتلة واحدة صلبة، إنما هي نظرية. هي عبارة عن صفائح. الصفائح هي هذه الأرض اللي احنا عايشين عليها. هي تمثل الصفائح، كل صفيحة تمثل قشرة الأرض، سواء كانت القشرة المحيطية اللي هي أسفل البحار والمحيطات، أو القشرة القارية اللي احنا عايشين عليها، زائد الجزء العلوي من وشاح الأرض. فهذه كلها الطبقة هذه صخور صلبة، وسماكتها تقريبا في المعدل خلينا نقول للتبسيط 100 كيلومتر. فالمئة كيلومتر، نطاق المئة كيلومتر سماكة الأرض اللي هي اللي يسمى الغلاف الصخري، هي النطاق اللي تحدث فيه الزلازل. طبعا أسفل منها في نطاق، طبعا أسفل من الغلاف الصخري في نطاق الصخور تبدأ تتحول إلى الحالة شبه السائلة شبه الصلبة، يعني مش صلبة. فالغلاف الصخري كأنه يطفو على وسادة مرنة، يعني في الغلاف الانسياب اللي يسمى تحت الغلاف الصخري، في غلاف يسمى غلاف الانسياب، تفاعلات درجات حرارة عالية، ضغوط عالية تؤدي إلى تحريك الغلاف الصخري. طبعا تحركه بثلاث طرق، أما أنه صفيحتين يبتعدوا عن بعض، أو صفيحتين يقتربوا من بعض، أو صفيحتين ينزلقوا جنبا إلى جنب. طبعا هنا الغالبية العظمى من الزلازل تحدث على هذه النطاقات الثلاث أو هذه البيئات الثلاث، أما التباعد أو التقارب أو الانزلاق. إذا جينا نشوف على عمان وموقعها وين بالنسبة للحركات أو البيئات التكتونية هذه، عمان محاطة. يعني عمان جزء من الصفيحة العربية، تقع في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة العربية، لا تقع على الحدود مباشرة على حدود الصفائح، لكن هي جزء من الصفيحة العربية. نلاحظ أنه في منطقة البحر الأحمر، منطقة خليج عدن، هي منطقة انفتاح وتباعد، فالصفيحة العربية تبتعد عن الصفيحة الأفريقية في منطقة البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن. يقابلها في الجانب الآخر تصادم، في الصفيحة العربية تصطدم بالصفيحة الإيرواسيوية في منطقتين، في منطقة جبال زاغروس يحدث بناء للجبال، تصادم يحدث بناء وهذا تسبب زلازل كبيرة. المنطقة الأخرى هي منطقة صدع مكران، في منطقة صدع مكران يحدث خسف أو اندساس، فالصفيحتين يلتقي مع بعض، واحدة منهم تغوص أسفل الثانية بحكم كثافتها العالية. بالنسبة لصدع مكران يعني أيضا ينتج زلازل كبيرة، وكذلك هو مصدر من مصادر أمواج المد البحري السونامي.
0: أي
1: فبالإضافة إلى البيئات هذه، يعني أيضا معنا الصدوع الداخلية، يعني داخل عمان أيضا مجموعة من الصدوع ممكن أنها تسبب في حدوث زلازل.
0: طيب هل شاهدنا على مر السنوات الماضية يعني زلازل حدثت بسبب هذا الصدوع هنا في عمان؟
1: بسبب الصدوع نعم، عندنا صدوع يمكن مشهورة جدا، مصادع مصيرة مثلا معنا، عندنا صدع في دبا، صدع قلهات، مرادي، يعني جبال عمان بشكل عام، يعني احنا نعتبرها كمصدر من مصادر الزلازل، في مجموعه من الزلازل حدثت.
0: طيب يعني استاذ يوسف، بما انه يعني من الممكن يعني حدوث مثل هذه الزلازل ولو حتى كانت بنسب بسيطه، اليوم يعني هل البنيه التحتيه لسلطنه عمان مهيئه لهذا النوع؟
1: بالنسبه للبنى التحتيه غالبا نعم، يعني الحمد لله احنا عندنا يعني بنى تحتية كجسور وكمباني وكمنشآت غالبا هي مبنية على مواصفات هندسية جيدة. طبعا لا نغفل هنا ايضا انه المركز له اسهامات كثيرة في انشاء الكود العماني، كود المقاوم للزلازل، طبعا بحكم الدراسات اللي يقوم بها باستمرار في تحديث المخاطر وتطوير الكود البناء العماني. الخرائط المخاطر هذه تم اخذها في الاعتبار.
0: ايش خرائط المخاطر استاذ؟
1: خرائط المخاطر هي خرائط توضح كم الخطر أو كمية الخطر اللي موجودة في عمان. طبعا الرصد غير، الرصد احنا نرصد الزلزال ومعاملاته وكذا، لا، دراسات المخاطر معنية طبعا تجمع بيانات زلازل، ليس فقط زلازل اللي تحدث خلال فترة معينة قصيرة، إنما تأخذ السجل الزلزالي بشكل أوسع، يمكن يستمر من حتى من قبل 1900 زلازل سواء تاريخية أو الزلازل المسجلة على الأجهزة. أيضا يأخذ في الاعتبار جميع المصادر الزلزالية اللي ممكن أنها ينتج منها زلازل وتؤثر على الـ على الـ على على على اي نقطه في عمان. كذلك يعني تجرى حسابات لكل مصدر من المصادر هذه، تجرى حسابات مستقله. ايضا اضمحلال الامواج الزلزاليه، هذا نقوم بدراسه اضمحلال الامواج الزلزاليه.
0: يعني
1: اضمحلال يعني تلاشيها، تلاشي القوه مالها. طيب فمن لحظه انطلاقها لغايه ما توصل الى اي الى الى الى, إلى اي مكان، ويتم دمج هذه الأشياء كلها يعني بمعادلات رياضية، يعني نحسب احتمالية حدوث الزلازل. في النهاية احنا ممكن نحصل على خرائط، الخرائط هذه هي مثل الكنتور، خرائط كنتورية توضح التباين، ملونة، خرائط ملونة كذا للتبسيط، يعني توضح انه بعض المناطق أكثر
0: عرضة.
1: أكثر عرضة أو أكثر خطورة. طبعا في أرقام، الأرقام هذه اللي تنتج يستفيد منها المهندسين الإنشائيين أو المدنيين في تصميم، في تصميم المباني، في تكون يعني تصميم مباني مقاومة للزلازل. فالخرائط العام يعني بشكل عام هي خرائط يعني توضح مقدار الخطر في في في كل في كل منطقة.
0: جميل، نطلع فاصل مستمعينا وبعدها إن شاء الله أكيد نرجع نستكمل وياكم في حوارنا.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتنج أونلاين.
6: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا أف أم.
9: إعلانك يفرق مع هلا أف أم، تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
10: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
11: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا أف أم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
12: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
13: باقي 4 أيام.
14: باقي 4 أيام
13: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
14: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
15: أسبوع عمان للمناخ 2026
14: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
15: نحو عالم أكثر استدامة.
14: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
16: كل الأسئلة:
17: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
18: كل الأسئلة على هل أف أم.
19: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم، وايضا رجعنا لكم من جديد. ايضا نروح معك استاذ يوسف لسؤال يمكن كذا يتبادر في الذهن من خلال الاشياء اللي يعني نشوفها ونسمع عنها اليوم. يعني لما يصير زلزال او عده زلازل قويه في دول متباعده عن بعض خلال ايام خلينا نقول متقاربه، هل من الممكن انه يكون يعني في ترابط، ام ان هذا التقارب الزمني ما يعني بالضروره وجود علاقه لتتابع سلسله الزلازل فيما بينها؟
1: نعم، التقارب الزمني لحدوث مجموعة من الزلازل ليس دليلا على السببية، فقد تحدث عدة زلازل خلال أيام متقاربة لكن غير مرتبطة. مثل ما أسلفت سابقا إن احنا يعني سطح الأرض هي عبارة عن شبكة ضخمة من الصفائح التكتونية والصدوع المرتبطة بها، فقد تحدث زلازل في اليابان، في إندونيسيا، في تركيا، في إيران، في الألاسكا في نفس الفترة الزمنية متقاربة لكن ليس لها علاقة. طبعا هناك في حاجة تسمى ممكن يعني تحفيز الزلزالي، قد يحدث زلزال كبير في منطقة معينة، ونعرف أنه لما يحدث زلزال كبير الأمواج تنتشر، الإجهادات أو الضغوط الناتجة عن هذا الزلزال ممكن أنها تحفز صدع في مكان آخر بعيد كان على وشك الانكسار. فهذا لكن هذا نسبته يعني ضئيلة جدا وما كثير. طبعا العلاقة بين الزلازل مع بعضها البعض ممكن أيضا تكون موجودة، وهذا احنا المعروف بالنسبة لنا هي الهزات الارتدادية. فلما يحدث زلزال كبير تحدث بعده هزات ارتدادية. الزلزال الكبير يعيد توزيع الإجهاد على الصعود المحيطة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى سلسلة من الهزات الارتدادية. طبعا الهزات الارتدادية هذه يعني متقاربة، يجب أنها تكون متقاربة في المحيط المكاني. الزمان نعم يكون موجود متقارب، المكان أيضا يجب أنه يكون موجود.
0: يعني ما تنتشر لمدى بعيد؟
1: لا، مش لمدى بعيد. أيوة. طبعا في يعني يمكن المعنيين بالزلازل أو المشتغلين في الجانب هذا يحتاجوا إلى دراسة عدة أمور أساس أنهم يربطوا يعني يعملوا ترابط بينهم، يعني الترابط الزمني المكاني، آلية تكسر الصدع نفسه الميكانيكية اللي يتكسر بها، التغير الإجهاد من تغير هل الصدى هذا نفسه. ففي عدة أمور ممكن إنها تدرس.
0: جميل. طيب بما أننا تكلمنا اليوم عن يعني في هذا النقطة تحديدا عن الهزات الارتدادية، لما يعني تستمر الهزات الارتدادية لفترة مثلا وتكون متتالية، متى يصبح هذا الموضوع أو تكرارها مؤشر يستدعي مزيد من الانتباه؟
1: طبعا في الجزئية هذه يعني الهزات الارتدادية أول شيء يعني طبيعتها انها تكون اقل من الزلزال الرئيسي نفسه. طيب تتناقص في العدد مع مرور الزمن، هذه ايضا ميزه من ميزات الهزات الارتداديه. غالبا تكون في نفس نطاق الجغرافي اللي حدث فيه الزلزال الرئيس. طبعا ليس بالضروره ايضا انه وجود هزات ارتداديه، قد تحدث زلازل لكن لا يتبعها هزات ارتدادية، والسبب في ذلك أنه الطاقة اللي كانت مخزنة في الصخور قبل لا تنكسر انتشرت مرة واحدة، فما في يعني ما في إعادة إجهاد أو إعادة توازن في المنطقة، فحدث انكسار وانكسار واحد أطلق الطاقة، حدث الزلزال وليس يتبعه زلازل ارتدادية أخرى. بعض الأحيان أيضا تحدث يعني مجموعة من الزلازل ما بينهم أي زلزال رئيسي، يعني هي زلازل احنا نسميها في علم الزلازل تسمى أسراب الزلازل أو عاصفة زلزالية. فهي مجموعة من الزلازل تكون قواها متقاربة يعني في نفس المستوى لكن تستمر إلى أشهر أو بعض الأحيان سنوات. طبعا عندنا نماذج في عمان هنا في الـ بين السنتين بين 1997 و98 حدثت عاصفة زلزالية في عمان، سجلنا تقريبا في ذاك الفترة كان المركز في طور الإنشاء، فكانت معنا محطات متنقلة تم زراعها في المنطقة، وتسجلنا تقريبا قرابة 123 هزة تراوحت قوتها بين يعني قرابة 2 إلى 3.3. تم الشعور ببعض الهزات من قبل المواطنين. عودة إلى على سؤالك، ما هو المؤشر يعني متى إذا تكررت هذه متى نستدعي إحنا يعني إنه ننتبه للمزيد من الانتباه. طبعا إذا استمر النشاط الزلزالي هذا لفترة زمنية طويلة, إذا بدت هذه الهزات الارتدادية في التزايد عنها إنها في التناقص, أيضا إذا حدثت هزة أكبر من الهزة الرئيسية اللي كنا احنا نعتبرها هزة رئيسية
0: اللي هو الزلزال
1: اللي هو الزلزال الرئيسي كنا نعتبره اللي هي لا لكن حدث أكبر منه. أيضا بعض الأحيان يعني بتعدد جغرافيا عن المكان, أيضا تغير في أعماق بؤر الزلازل يعني التغير في الأعماق, فهذه أشياء ممكن أنها تستدعي الانتباه أكثر يعني.
0: جميل. طيب يعني اليوم بالنسبة لسلطنة عمان نبي نعرف اليوم من خلالك أستاذ يوسف عن أبرز المصادر الزلزالية اللي من الممكن أنها تؤثر يعني في السلطنة, وأيضا ما هي المناطق الأكثر تعرضا نسبيا يعني للاهتزازات أو يعني اللي من الممكن فعليا نشعر فيها أنه في حاجة صارت.
1: احنا دائما نقول يعني نذكر ان موقع عمان دائما مميز حتى في موضوع الزلازل, موقعهم مميز يعني
0: الحمد لله.
1: يعني موقع عمان على الـ على على اطراف الصفيحة العربية وليس على الحدود, على الاطراف الشمالية الشرقية من الصفيحة العربية, وقربها ايضا من حدود الصفيحة مثل ما اسلفنا سابقا, يجعلها عرضة للزلازل. من خلال الدراسات التي قام بها مركز أصل الزلازل في موضوع تقييم المخاطر الزلزالية في عمان, حددنا 28 مصدر أو مكمن ممكن أنها تأثر على عمان. طبعا كل مصدر من مصادر الزلازل هذه تم دراستها بشكل تفصيلي, تم معرفة الحدود المكانية للمصدر, حدود المصدر, تم معرفة أو دراسة أعداد الزلازل فيها, أكبر قوة زلزال ممكن أنها ينتج من هذا المصدر, كذلك معدل تكرارية حدوث الزلازل في كل المصدر. 28 مصدر هذه أهمها هي تقريبا أربعة مصادر يعني. طبعا 28 هي تفصيلي أكثر, لكن هي يعني متولدة من مجموعة من المصادر المحيطة بنا. أهمها هي جبال زاغروس. جبال زاغروس طبعا هي يعني صدع ممتد لمسافة 1500 كيلومتر, يقطع يعني من قبالة هرمز, مضيق هرمز, يمتد إلى الأناضول في تركيا. فهذه يعني ممكن أنه ينتج زلازل, هي منطقة تصادم للصفيحة العربية مع الصفيحة الإيرواسيوية, ممكن أنه ينتج زلازل كبيرة تؤثر على معظم دول الخليج تقريبا, الأجزاء الشمالية من دول الخليج. عندنا أيضا مصدر صدع مكران, هو مصدر اندساسي أو يعني يحدث فيه خسف في المنطقة. مكران أيضا من الناحية الجيولوجية قادر أنه ينتج زلازل كبيرة ممكن أنها تؤثر على عمان, بالإضافة إلى أنه ممكن أنه ينتج أيضا أمواج سونامي, أمواج المد البحري. أيضا عندنا صدع أوين, يسمى أوين موري. فالصدع هذا هو في البحر يفصل الصفيحة العربية عن الصفيحة الهندية. الصدعين الأولانية اللي ذكرناهم هي تصادم. الصدع الأوين هو صدع انزلاقي, فالحركة تكون انزلاقية. طيب صحيح أنه في البحر لكن لا ينتج أيضا السونامي. هذا أيضا يعني يمكن أقرب نقطة له من الأراضي العمانية في حدود 300 كيلومتر. ينتج زلازل متوسطة ونتأثر ببعضها. أيضا عندنا صدع في المناطق القريبة من خليج عدن. طبعا هذا لا ينفي إنه بقية السلطنة لا يعني أو داخل الأراضي العمانية ليست وجود صدوع, بالعكس في صدوع موجودة مثل ما أشرنا, في صدع مصيرة موجود معنا, في نشاط تقريبا يمكن أقوى زلزال سجلناه فيه 4.9.
0: متى كان عام كم هذا؟
1: والله مستمر التسجيلات مستمرة, وإحنا نسجل بشكل مستمر في صدع مصيرة. يحدث زلازل يعني
0: متوسط أم ضعيفة؟ يعني
1: هي متوسطة تعتبر, هي متوسطة إلى ضعيفة.
0: متوسطة كم يعني تكون نسبتها؟
1: خمسة
0: بس ستة. خمسة ما يعتبر يعني إن
1: محسوس
0: رقم
1: محسوس, لكن غير غالبا يمكن بداية دمار اللي هي تشققات أو كذا في بعض المباني. فأيضا هي الصدوع داخل الأراضي العمانية أيضا هي مصدر آخر. جبال عمان عندنا مصيرة, صدع مصيرة عندنا, قلهات عندنا, دبا عندنا مرادي وبعض الصدوع الأخرى أيضا ممكن تنتج زلازل ممكن تسبب بعض الآثار يعني.
0: جميل. نحن مستمعينا أكيد رح نكمل في هذا الحوار، ولكن ننتقل وياكم لساعتنا الثانية وبعدها إن شاء الله راجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا ومستمعينا وعودة لكم من جديد. وهالمرة عودتنا معاكم في ساعتنا الثانية، ولكل أيضا من شاركنا الاستماع في هذه الساعة خلوني أرجع وأيضا يعني أعرفكم على ضيفي معاي اليوم الأستاذ يوسف بن محمد الشقبي، رئيس قسم الرصد الزلزالي والمراقبة الدائمة مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس. ويعني خلينا نبتدي من حيث انتهينا، أو اللي هي أصلا النقطة اللي ما انتهينا بعد منها، وتكلمنا أيضا في هذه النقطة عن يعني بعض المناطق اللي من الممكن أنها تؤثر يعني أو تصل تأثيراتها، تأثيرات الزلازل اللي تصير فيها لسلطنة عمان، سواء كان اندساس مكران يعني من الممكن أنه يصاحب خطر نوعا ما على سواحل سلطنة عمان، وحتى أيضا في احتمالية حدوث أمواج تسونامي. هل حدثت أمواج تسونامي سابقا أستاذ يوسف؟
1: نعم حدثت، في عندنا دليل تاريخي عليها، في شهر نوفمبر من 1945 حدث زلزال على صدع مكران بقوة 8.1.
0: يمكن هذا أقوى
1: زلزال في المنطقة. أي. من جميع المصادر أو المنطقة القريبة منه هو أقوى زلزال تم تسجيله حتى الآن. طبعا الزلزال هذا كان في يعني غير عن الأضرار الناتجة عن الاهتزاز، أيضا كان ولد موجة مد بحري للتسونامي، وصلت تأثيراتها إلى معظم المدن المطلة على على على على على بحر عمان، بما فيها المدن العمانية يعني قصور ومسقط وغيرها.
0: تأثرت يعني بها؟
1: تأثرت نعم في تلك الفترة، وهي موثقة أصلا حتى في في في المراسلات في تلك الفترة، في المراسلات بين الدول وكذا، فكانت فيها توثيق للحادثة هذه يعني.
0: جميل. أيضا في إضافة كنت بتضيفها أستاذ علي،
1: الإضافة هي كان سؤالك السابق المناطق الأكثر تعرضا للاهتزاز. من الزلازل. طبعا المناطق الشمالية بناء على دراسات المخاطر الزلزالية التي أجراها المركز، المناطق الشمالية من عمان هي أكثر عرضة، وذلك كونها قربها من المصادر الإقليمية المحيطة بنا والقريبة، اللي هي خاصة صدع مكران وصدع زاغروس، فالمناطق الشمالية هي أكثر. طبعا هذا لا يعني أو لا ينفي إنه باقي السلطنة بعيدة نسبيا أو لا تتأثر، لكن مستوى الاهتزاز يختلف من أو مستوى التأثير يختلف من من من موقع إلى موقع حسب المسافة عن المصدر، وكذلك أيضا الخصائص الجيولوجية للمنطقة، نوعية التربة أيضا لها دور مثل ما أسلفنا، فكل الأشياء هذه مجتمعة يعني ممكن إنها تساعد في في في في التأثير بالزلازل.
0: جميل. تمام. اليوم يعني في جامعة السلطان قابوس تحديدا، كيف يرصد مركز رصد الزلازل النشاط الزلزالي، وأيضا يعني كيف يحدث منذ لحظة تسجيل الهزة حتى تحديد موقعها وقوتها؟
1: جميل. طبعا قبل لا أجاوبك على السؤال هذا، فأنا أشوفه من المناسب جدا إن يعني نعطي المستمع الكريم يعني نبذة عن المركز أو الدور الذي يقوم به. طبعا العمل على إنشاء مركز رصد الزلازل بالجامعة بدأ العمل به من منتصف التسعينات، من عام 1995، وهو طبعا تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10/95 الصادر في 2 مايو 1995. في تلك الفترة تم تكليف جامعة سلطان قابوس بتشكيل لجنة لدراسة الهزات الأرضية في السلطنة، وطبعا نتائج اللجنة هذه تمخضت عن أولى مراحل إنشاء المركز. هو مبنى لمركز رصد الزلازل في جامعة سلطان قابوس، بالإضافة إلى 10 محطات رصد زلازل في تلك الفترة تم افتتاحها في أكتوبر 2001. طبعا تلا هذه الفترة تطور كبير في مكونات المركز، سواء كان بزيادة أعداد المحطات وتحديثها بإنشاء محطات عريضة نطاق، التطور في الكادر الوظيفي أيضا يعني تم بشكل ملحوظ وملموس.
0: كم الحين تقريبا عدد
1: الموظفين؟ الآن تقريبا احنا 20، بدينا 4، الأعداد الحمد لله يعني متزايدة، وتخصصات متنوعة. جميل. أيضا معنا.
0: جميل.
1: طبعا توجت هذه المراحل من التطوير بإنشاء شبكة عمان لقياس الحركة الزلزالية القوية، والتي تتكون من 128 محطة تم تدشينها في أكتوبر العام الماضي في 2025. طبعا المركز يقوم يشتغل يعني احنا نعمل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. هدفنا هو مراقبة النشاط الزلزالي في السلطنة بشكل عام وفي المحيط أيضا. الزلازل قادرين محطاتنا قادرة أنها تسجل الزلازل اللي تحدث. يعتمد المركز على منظومتين رئيسيتين في عمليات الرصد. هي شبكة عمان للرصد الزلزالي وتتكون من 31 محطة. المحطات هذه موزعة في معظم مناطق السلطنة من أقصاها إلى أقصاها. المحطات هذه قادرة أنها تسجل النشاط الزلزالي مهما كان صغره، سواء كان على يحدث على النطاق المحلي أو يحدث على النطاق الإقليمي أو الدولي. إحنا نسجل الزلازل هذه. أيضا عندنا منظومة متكاملة من الأجهزة، منظومة متكاملة من أجهزة الرصد،
0: أي.
1: منظومة متكاملة من أجهزة إرسال المعلومات من المحطات إلى مبنى المركز في الجامعة. منظومة متكاملة من تزويد هذه المحطات بالطاقة الكهربائية، لأن احنا المحطات هذه في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية غالبا، يعني مناطق ما فيها كهرباء. نستخدم الطاقة البديلة، الخلايا الشمسية، لتزويد الأجهزة بالطاقة اللازمة. الشبكة الأخرى هذه شبكة معنية برصد الزلازل، تعطينا المعلومات الأولية عن الزلازل، عمق الزلزال، قوته، وقته، موقعه. هذه معنية بالزلازل. في عندنا شبكة أخرى دشناها مثل ما أسلفت في نهاية 2025، تسمى شبكة عمان لرصد الحركة الزلزالية القوية. هذه ما تهتم بموقع الزلزال أو بيانات الزلزال، هذه تقيس الاهتزاز الناتج عن الزلزال، كم شدة الزلزال في الموقع المعين. فعندنا تقريبا 128 محطة. هذه المحطات موزعة في المدن، في داخل المدن الحضرية، موزعة على في المستشفيات، في المدارس، في الحدائق العامة، في بعض الجامعات. فهذه ما تهتم إنه برصد الزلزال بحد ذاته، هنا يعني تهتم بقياس تقيس مستوى الاهتزاز الذي أنتجه الزلزال.
0: جميل. طب
1: تمام.
0: جميل.
1: طبعا بعد ما يحدث الزلزال، يعني عودة إلى سؤالك، كيف إحنا نرصد؟
0: أي من البداية للنهاية.
1: من البداية للنهاية. أي. طبعا عندنا محطات موجودة شبكتين يتكاملوا مع بعض، يعملوا مع بعض، كل واحدة لها مخرجات خاصة، لكن في النهاية احنا متكاملات. المخرجات مالها متكاملة، التقارير مالها متكاملة، يعني متداخلة مع بعضها. المحطات هذه مجهزة بأجهزة على مستوى عالي جدا، يعني عندنا وسيلة انتقال المعلومات سريعة جدا وفعالة. نستخدم الأقمار الاصطناعية لنقل المعلومات من المحطة إلى مبنى المركز. بمجرد ممكن أكاد أبالغ إذا قلت لك إنه اللي يحدث في المحطة نراه مباشرة على الشاشة.
0: ثواني يعني.
1: على ثواني، نعم. ممتاز. مرحلة فقط انتقال المعلومة عن طريق الأقمار الاصطناعية. أول ما توصل المعلومات عندنا برمجيات أو برامج خاصة تتعامل مع البيانات التي تصل من المحطات. البرامج قادرة إنها تكشف هذه الأحداث، تفصلها عن الإزعاج الناتج عن النشاط الصناعي أو البشري القريب. تأخذ بيانات الزلازل، تجمعهن من عدة محطات، تعطينا موقع للزلزال، طيب، وتعطينا بعض المعلومات الأولية أو خصائص الزلزال، تعطينا موقع الزلزال، وقت حدوثه بالضبط بالثواني. عندنا تعطينا قوة الزلزال، وتعطينا أيضا عمق الزلزال. طبعا هذا بدون تدخل بشري، هذا مباشر من البرنامج. طبعا هذا ما في زلزال يمر بدون ما يتم مراجعته من قبل المختصين في المركز. يعني لابد من تدخل بشري، يتم مراجعته، يعني تم إضافة محطات جديدة.
0: جميل.
1: غير يعني برنامج ما أخذها في الاعتبار. إنزين، يمكن نحذف بعض المحطات. طيب، فتتم مراجعة جميع الزلازل ويتم نشرها أو يعني الاحتفاظ بالحل الأخير، حفظه في قواعد بيانات مخصصة لذلك، ويتم نشرها وفق إجراءات تشغيلية ثابتة. فإحنا ما ننشر كل الزلازل، يعني تحدث الزلازل يمكن معدل يعني كثير في اليوم، لكن
0: ما كل
1: حاجة ننشرها. عندنا إجراء ثابت نتعامل معه، سواء على النطاق المحلي، سواء على النطاق الإقليمي، سواء على النطاق الدولي. فإحنا محددين يعني الزلازل اللي تحدث داخل عمان بقوة كذا ممكن إحنا نبدأ ننشر.
0: واللي يمكن إن يعني من الممكن إن المواطن يحس أو يشعر
1: به. لو يشعر به. فإذا نشرنا كل زلزال يعني بتكون.
0: بس تعرف الرعب والخوف شوي في قلوب أيضا المواطن كذلك. أيوة. جميل.
1: صحيح.
0: جميل.
1: فإحنا ما ننشر كل حاجة، ننشر اللي حسب الإجراء، يعني كم زلازل اللي ننشرها داخل عمان ننشر أي زلزال محسوس أو بقوة اثنين فما أعلى. إقليميا مثلا نشوف على الزلازل اللي تحدث مثلا من قوة 4 فما أعلى. وهكذا يعني نروح على النطاق العالمي نشوف على الزلازل اللي تحدث بقوة 6.5 مثلا وأعلى. ففي في في فصل في الـ في الـ في الإجراء الثالث.
0: حلو. في معايير معينة.
1: في معايير معينة. جميل. طبعا المعلومات اللي تصل إلى الجمهور يعني ممكن إنه يتابعون على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تصل تقارير. في نوعين من التقارير، في تقرير للهزة الأرضية للزلزال. هذا يعطينا المعلومات الأولية عن الزلزال، العمق، القوة، الوقت وكذا، ويعطينا أيضا بعض الخرائط توضح وين موقع الزلزال على الخريطة. في عندنا تقرير آخر اللي هو بالتكامل مع شبكة عمان لرصد الحركة القوية اللي يعطينا نسبة الاهتزاز، خرائط توضح نسبة الاهتزاز بالألوان طبعا تكون واضحة وبأكواد وكذا. طيب نسبة الاهتزاز في المناطق المتأثرة بالزلزال يعطينا مستوى الخطر، هل في إنذار معين على سلطنة عمان بشكل عام، هل في إنذار على المدينة الفلانية أو الولاية الفلانية، ويعطينا أيضا المسافات أو شدة الزلزال. راح أرجع لشدة الزلزال وقوة الزلزال.
0: أي تفضل.
1: طيب للخريطة هذه تعطينا شدة الزلزال أو شدة الاهتزاز التي أنتجه هذا الزلزال في مناطق مختلفة. طبعا الخرائط هذه يعني مفيدة جدا يعني لأجهزة الاستجابة، الأجهزة المعنية بالاستجابة، أجهزة الدفاع المدني، إنها تعطي نوع من التوجيه لهم في حالة حدوث لا قدر الله زلزال كبير مثلا وحدث فيه دمار. فهذا النوع من الخرائط، خرائط الشدة الزلزالية، تعطي مثل الانطباع الأولي إنه في مناطق متضررة أكثر من الأخرى. طبعا في دائما في خلط بين يعني بين قوة الزلزال وشدة الزلزال.
0: لو كان واحد قوة وشدة،
1: لا يعني إيه. بعض الأحيان أنا أسمعها في وسائل الإعلام حدث زلزال شدته 5 بمقياس رختر. مقياس رختر لا يقيس الشدة،
0: يقيس القوة.
1: يقيس القوة. القوة تختلف، القوة هي مقياس كمي. يحسب مقدار الطاقة اللي أنتجها الزلزال لحظة تكسر الصخور، يحسب مقدار الطاقة. فهو هي معادلات لوغاريتمية، يعني معادلات رياضية لوغاريتمية تحسب مقدار الطاقة اللي أنتجها الزلزال لحظة حدوثه. فهذا غالبا ثابت ودقيق ومعتمد من قبل المحطات العالمية كلها، يعني من مراكز الرصد معتمد. فطبعا في مقاييس أخرى يعني موجودة زين، لكن المقياس رختر عشان نبسطه هي مقدار الطاقة اللي أنتجها الزلزال. المقياس الآخر اللي هو مقياس الشدة، مقياس الشدة هو الأول مقياس كمي، يقيس كم الطاقة. المقياس الثاني مقياس الشدة هو مقياس وصفي، يوصف مقدار الخراب والدمار اللي سببه زلزال معين في منطقة معينة. يعني لو جيت أنا وسألتك أخت حوراء كيف أنت حسيتي بالزلزال مثلا،
0: هذا هنا أتكلم عن الشدة، أنا
1: عن الشدة. كيف حسيتي بالزلزال؟ تقولي لي أنا شفت النوافذ تتطاير، شفت الأبواب تتكسر، شفت كذا، فأنت توصفي. تمام. فهذه أيضا بالنسبة لمقياس القوة له تدرج، له من 1 إلى 9، ممكن يزيد وممكن يقل. طيب ويعني بالأرقام العادية. تمام. بالنسبة لمقياس الشدة لا، يرمز له دائما بالأرقام الرومانية. وهو من 1 إلى 12. طبعا 1 هو أقل شيء و12 هو الأعلى. فهذا ميزته أيضا أنه غير معتمد من المحطات العالمية، ما ممكن تعتمديه. يعني ليش؟ لأنه بعض الزلازل مثلا اللي تحدث في البحر ما تقدر توصف شدتها. تمام. فغالبا ما يعتمد في شو اسمه في بعض المحطات يعني.
0: واضح جدا. نروح مستمعينا وياكم الى فاصل، وبعدها نرجع كذا في المحاور الاخيره لليوم.
2: كل الاسئله
3: على هل اف ام.
2: كل الاسئله
4: لا
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: كل الناس.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي بسوريا. شاهد عيان.
5: الانفجار صار 11:30، نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدا، ما شفنا إلا الانفجار صار قدامنا.
4: منظمة الصحة العالمية تقول إن العمليات العسكرية في اليمن والمتصاعدة بشكل حاد على جبهات تعز والساحل الغربي والحديدة ومأرب ولحج وحضرموت رفعت حصيلة الضحايا إلى ما يزيد عن 1000 شخص حتى 5 سبتمبر أيلول.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أم روابة بشمال كردفان في السودان، واتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. إصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال وسيدة في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة. أحد سكان المخيم.
6: المخيم مليان بالسكان، السكان طبعاً مش عدد بسيط، والدور أصلاً في المخيم يعني ضيفة، يعني بتحمل الضربات مثل هذه الضربات.
4: عسكريون لبنانيون متقاعدون يتظاهرون في بيروت احتجاجا على مشروع موازنة 2027 مطالبين بتحسين رواتبهم وأوضاعهم المعيشية.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
3: كل الأسئلة.
7: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
7: كل الأسئلة.

0: إلى أي مدى يعني هذه التقنية تطورت وصرت تستخدمونها، وهل من الممكن أن أو هل توصلتوا من خلال هذه التقنية أنكم يعني من الممكن أنكم يعني يكون هناك رصد مبكر للزلازل أو لهذه الهزات قبل حدوثها أصلا؟
1: هو يعني في على هذا السياق يعني قبل أن نفرق بين عدة مصطلحات بين الرصد وبين الإنذار المبكر وبين التنبؤ.
0: جميل،
1: تمام. الرصد يتم غالبا بعد حدوث الزلزال. طيب بالنسبة للإنذار المبكر في موضوع الزلازل يعني ممكن لكن على نطاق ضيق جدا، يعني فهو فقط يعتمد على بعض الثواني البسيطة الثمينة جدا.
0: هذا التنبؤ صحيح؟
1: هذا الإنذار المبكر.
0: هذا الإنذار المبكر، تمام.
1: هذا التنبؤ قصة كبيرة.
0: أيوة.
1: الإنذار المبكر يعني هي الزلزال لما يحدث يطلق طاقة، الطاقة هذه عبارة عن أمواج، احنا نسميها بالأمواج الزلزالية، تنتشر في جميع طبقات الأرض.
0: هذا لما صار الزلزال
1: هذا
0: ولا
1: لما
0: في
1: صار.
0: أثناء
1: هذا لما صار،
0: تمام.
1: هذا لما صار لحظة حدوثه.
0: أوكي.
1: لحظة حدوثه تنتشر الأمواج وتبدأ تصل إلى محطات الرصد، محطات التسجيل. طبعا الأمواج هذه ليست موجة واحدة، إن مجموعة من الأمواج كل واحدة لها خصائصها الفيزيائية، طريقة انتقالها، سرعاتها. للتبسيط عندنا نوعين من الأمواج، في عندنا أمواج نسميها أمواج جسيمية، هي تسري في كل جسم الأرض، تمام، تسري في باطن الأرض، وفيها نوعين، أمواج أولية وأمواج ثانوية. في النوع الثاني نسميه الأمواج السطحية، الأمواج السطحية هذه تطلع من المنشأ وتروح إلى سطح الأرض وتمشي عليه، طبعا هذه سرعتها أقل لكن قوتها التدميرية أكبر. فالفارق الزمني بين وصول الأمواج الأولية اللي هي سريعة لكن غير مدمرة ووصول الأمواج مثلا السطحية أو الثانوية اللي هي نسبة الدمار فيها أكثر لكن بطيئة، الفارق الزمني هذا في بعض التطبيقات ممكن أنه يستغل كنوع من الإنذار المبكر لبعض المنشآت قد تكون مهمة جدا. يمكن الثواني البسيطة هذه ممكن توقف قطار أنه عن مسيره.
0: يعني الإنذار لوقاتك أنه قبلها بثواني فقط،
1: ثواني فقط، هيوة. لكن يمكن يعطي إنذار للبشر للاختباء أو الاحتماء، ممكن يعطي منشآت صناعية ومنشآت نووية. طبعا كل هذه الأشياء بتحدث بشكل تلقائي بدون تدخل البشر، لكن يعني هذه هي فقط ما يخص الإنذار المبكر. طبعا التطور في التقنيات متسارع جدا، نلاحظ ذلك يعني من فترات كانت الزلازل هذه ترصد بشكل أو تحلل بشكل تقليدي، لأن أصبحت البرامج والخوارزميات والذكاء الاصطناعي داخل في بموضوع يعني بشكل كبير في الموضوع هذا يعني. طيب فأيضا بعض الأحيان حتى الأقمار الاصطناعية لها دور، يعني مثلا على سبيل المثال انتقال المعلومات سرعتها يعني لها دور في هذا الموضوع.
0: جميل. سألتك أنا يعني أستاذ يوسف أولى وبخليك ذاك السؤال ختامي هذا تحت الهواء، أنه ما هي اليوم التخصصات اللي من الممكن أنه خلينا نقول مثلا اليوم الطلبة يدرسونها علشان يكونون جزء مثلا معاكم وفي قسم يعني رصد الزلازل، إيش هي التخصصات المعنية في هذا الجانب؟
1: عندنا فريق متكامل حقيقة، يعني معظم التخصصات اللي نستهدفها في الوقت الحالي هي يعني تخصصات علوم الأرض الجيولوجيا، تخصصات الجيوفيزياء، عندنا تخصصات في الكمبيوتر ساينس، في علوم الكمبيوتر، عندنا تخصصات في نظم المعلومات الجغرافية، في بعض التخصصات الهندسية اللي هي يعني في السيجنال بروسيسنج أو يعني متابعة الإشارات، فكل هذه التخصصات ممكن احنا يعني نستقبلها يعني.
0: جميل. أيوة. جميل، الله يعطيك العافية أستاذ يوسف، كان حوار جدا جميل، فشاكرين جدا وجودك اليوم معنا في هذه المساحة من كل الأسئلة.
1: شكرا جزيلا أخت حوراء، جزاكم الله خير. وإذا كانت من كلمة أخيرة يعني
0: يتفضل،
1: ممكن
0: أكيد.
1: نوجهها يعني أو يعني طبعا الزلازل يعني معروفة قديما في الشعوب القديمة، هي ليست وليدة اليوم يعني المعروفة منذ القدم. طبعا احنا ما نقدر نمنع حدوث الزلازل لأنها تحدث خارج نطاق البشر، وكذلك لا نقدر نتنبأ بموعد حدوثها، لكن هذا ما يمنعنا أن احنا نعرف هذه الظاهرة، ندرسها، نستعد لها، طيب ننشئ المراكز الخاصة بعمليات الرصد وتحديث الدراسات الخاصة. الهدف منها هي

0: هو ليس منع الزلزال من الحدوث، لكن الهدف منه هو تقليل الخسائر الناتجة عن الزلزال. فدائما الاستعداد هي الوسيلة يعني الأفضل أو المثلى للتعامل مع أي خطر طبيعي وتحويله إلى خطر قابل للتعايش معه، خطر قابل لتقييمه وتقليل من آثاره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظ عمان، يحفظ سلطانها وكل من يعيش عليها.
1: آمين يا رب العالمين. الله يعطيك العافية. إذن مستمعين أكيد الشكر موصول للأستاذ يوسف بن محمد الشقبي، رئيس قسم الرصد الزلزالي والمراقبة الدائمة مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس. نطلع وياكم فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نستكمل حلقتنا لليوم.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. نروح مباشرة مع ضيفنا الموجود معنا عبر الاتصال، فنمسي بالخير على سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إبراء. اهلا وسهلا فيك سعادتك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا باهلا ويا مرحبتين وسهلا، الله يحفظك ان شاء الله العزيزه.
0: الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. يعني اليوم راح نروح معك سعادتك حول يعني ما تم تداوله في ساح العافية بولاية إبرة، بحيث أنه تستغيث وتستنجد عن ما يخص اليوم موضوع الصرف الصحي، وكما هو مذكور أنه أصبح وباء يعني ويشكل أيضا خطر تلوث بيئي. من غير الروائح يلي من الممكن أنها يعني تسبب إزعاج جدا كبير للسكان، فاليوم من خلالك خبرنا عن حقيقة مشكلة الصرف الصحي في منطقة ساح العافية بولاية إبرة، وما هي أيضا أبرز الأضرار اللي يعاني منها الأهالي نتيجة استمرار.
1: أولا في حقيقة الأمر شكرا لكم على أم والذي تعودنا منكم دائما حقيقة الوقوف على مثل الضوائق والسلوكيات والكثير من العقبات التي يمكن أن تحل عن طريقكم لإيصالها إلى المسؤولين ولسرعة الاستجابة حقيقة مثل هذه المواقف. جزاكم الله الخير دائما أختي العزيزة، وهذا ليس بغريب عليكم وكررها مرة أخرى، فلكم كل الشكر الجزيل. حقيقة أختي العزيزة، مشروع الصرف الصحي من المشاريع المتعثرة في ولاية إبراء. هذا المشروع حقيقة أنا بنفسي تابعته منذ بدايته، حيث ولد 2004 تقريبا من قبل وزارة البلديات الإقليمية في ذلك الوقت. وبطبيعة الحال يعني يسند إلى شركات لا نريد أن نتحدث عنها، هي موجودة يعني معي بملفاتها. وحتى هذه الشركات تم إسناد الموضوع إلى شركات أخرى يعني صغيرة لكي تعمل بهذا الجانب، ولم تأخذ حقيقة أن يتشيال على حسب المواصفات التي يفترض أن تكون، حيث شق حقيقة مشروع الصرف الصحي في ولاية إبرة في الوادي. وإبرة هي عبارة يعني عن وادي، وعلى ضفتيه يسكن الناس سواء كانت الزراعة في الجهة الغربية والمساكن على الجهة الشرقية. فهم استبسطوا الأمر في تقدير الخاص في ذلك الوقت من قبل وزارة البلديات بأن يقام المشروع في الوادي بدون النظر إلى قوة الوادي وجريانه وضرورة يعني وظروف الزمان والأنواع المناخية التي تحدث خلال الفترات القادمة. الشيء الثاني، لم يكن حقيقة لدى هؤلاء الأشخاص معلومات جغرافية متكاملة، علما بأن نحن باشرنا الموضوع وتقدمنا إلى الوزارة في ذلك الوقت وصلنا إلى معالي الوزير وإلى الوكيل وبينا له بحجة حقيقة أهل مكة أدرى بشعابها، نحن أدرى بالمكان وتضاريسه وظروفه، ولكن لا حياة لمن تنادي. نفذ المشروع، ومن يوم 2004 إلى الآن وإبراء تئن روايح، كلما أتت حقيقة شرجة ولا وادي أصبحنا في ذلك المكان. إذا قلت لك بأن الناس يعني تكره الوادي، تكره الأمطار، لأنهم في ناظريهم مباشرة بأن الكارثة ستكون حقيقة بيئية كبيرة. كفاهم يوميا تلك الروائح التي تخرج حقيقة أمام منازلهم، استنجدت بي حقيقة من 5 أشهر أخت فاضلة من أمهاتنا الأخت فاطمة بنت عبد الله بن حمود الثناوية ذكرها بخير، وقالت لي إذا يرضيكم هذا الشيء فكان هذا الأمر نحن في قناعة تامة، وإذا أخبرتش من باب حقيقة الفكاهة أن يمكن الكميات اللبان التي تشترى لكي يعني تبدد هذه الروائح في المساجد وفي البيوت وفي المنازل لكفى. ولكن حوالي من 5 أشهر هذا الحديث اللي كلمش فيه، أنا بنفسي اتصلت حقيقة بالأستاذ قيس الزكواني، وأتى جزاه الله خير وأنا أشكر في هذا المقام بأنه استجاب مباشرة في نفس اليوم، وحضر هو رؤساء تنفيذيين والشركة اللي قائمة، وهو بنفسه رأى بأن الأمر غريب، لماذا يعني تأخر طيلة هذه الفترة ولم يستجاب في تنفيذه. وقلت له يعني أمس ذكرته، قلت له نحن عندما نذهب إلى الطوارئ في المستشفى عندهم حالة اسمها درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، أنا لا أدري لماذا أنتم كيف صنفتم هذا الضرر وأي درجات وضعتم. على كل حال هم أمس جزاهم الله خير الشركة باشرت بالعملية التنفيذ لأنه اشتغلوا في المشروع لكنهم في تباطؤ كامل. اليوم ولله الحمد نحن في بشارات خير. يعني منذ الصباح اجتمعوا الأخوة وهناك توجيهات، تم التواصل الحقيقي إلى حتى أصحاب المعالم وزراء من ضمنهم وزير الزراعة، ككون أن الأمر معني أنت تعرفي المكان اللي نحن فيه في هذه المنطقة بعد حقيقة ما يقارب 6 أفلاج، وهذه الأفلاج تتأثر من هذا الطرف الصحي البيئي التلوث. الأمر الآخر، الوادي هو عبارة عن واحة، الكثير من الناس عندما ينتهي الوادي تجلس فيه فيكفيش حقيقة تري أن الأسماك تموت والعصافير والأشجار والروائح والضرر، بدل ما كانوا يتنزهوا ويجلسوا في الأماكن الجميلة بين المياه أصبحت يعني قوة طاردة ومؤثرة سلبا عليهم، من غير مثل ما أخبرتش يعني أصبحوا يتأففوا أن يأتيهم ضيف أو يأتيهم ناس لأن الأمر كبير. وللأسف لم تقدر يعني تلك الأيام في كيفية حلحلت هذه المواضيع بطريقة صحيحة.
0: طيب سعادتك أيضا
1: جزاه الله خير، يعني 3 محافظين مروا علينا ونحن في نفس النكبة، الأولى أعضاء مجلس الشورى أعضاء مجلس البلدي، ولكن كانت بدون حل. أما الآن وضعوا حل لله الحمد، اليوم أنا أشرفت على الموضوع وكنت متابع أولا بأول. أما اليوم نزلوا الأنبوب الجديد وتم حقيقة يعني العمل به، وكذلك غرفة التجمع الجديدة تم يعني تشغيلها، وكذلك هم كانوا في تقديرهم المسافة اللي كانت أول جرفتها الأودية 25 متر تقريبا اللي كان فيها الحدث الكبير، مددوها إلى 70 متر لضمان تدفق تيار قوة الصرف الصحي، وكذلك نزلوا 2 متر. طبعا هذا عملهم من 5 أشهر يشتغلوا فيه مع طب خرسانة كبيرة لحماية هذا الموضوع، وكذلك وضعوا يعني حمايات جانبية سواء كان لربط هذه الأنابيب حتى أن ما تأتي الأودية مرة ثانية وتحفر من الأسفل وتخرجها إلى مرة ثانية بنفس الصيغة اللي موجودة. وقف اليوم حقيقة من باب الشكر وذكرهم بالمسمى حقيقة للأخوان في وزارة البيئة أو هيئة البيئة جزاهم الله خير، وكذلك كان هناك ممثل من مكتب المحافظ اللي هو عضو مجلس البلدي الأخ ناصر اليزيدي، وطبعا المهندس القائم من شركة نما والشركة المنفذة، وتعهدوا حقيقة كذلك متابعتي للبيئة لأن هذا الأمر يفترض قانونيا بأن يحاسبوا عليه هذا الموضوع، وتعهدوا على أساس أن هذا الموضوع تم حله ويسير في يعني طريق الحل. لكن المواطنين أرجع لك مرة ثانية أختي العزيزة، يروى أن المشكلة ليست بهذا الحل. إبرة مثل ما سلفت لي سابقا جغرافيتها في الوادي، وقلت لك المثل أهل مكة أدرى بشعابها، وهذه هذه الأشياء في المصطلحات القيادة وغيرها يؤخذ أساسا كثير من توجهات البلد يستفاد منها، أولا تقلص يعني الجهد وتفيد في الحلول الناجعة التي تساعد الحكومات وتساعد الشركات وتساعد المؤسسات، لأنهم هم أدرى بكميات المياه وتدفقها. تجمع الأودية في ذلك المكان هو الذي يجعل الإنجراف سريع، يعني النخيل والممتلكات، فما بالك مثل أنابيب موضوعة حقيقة في الوادي نفسه.
0: لذلك طيب سعادتك يعني لو قاطعك بالخير بس علشان ضيق الوقت، طيب إيش الإجراءات المناسبة اللي أنتوا اليوم كيعني كشعب أو كأهل ولاية تحسون أنها مناسبة لهذه المشكلة؟
1: هل جذري إزالة هذه الأنابيب من الأودية؟ والحل الهندسي مهما كانت التقنية الحديثة المستخدمة الآن لم تصمد حقيقة وجه تيارات الأودية الجارفة، لذلك حل مشكلة الصرف الصحي في تقسيم الولاية إلى قطاعات وتنفيذ مشروع الصرف الصحي على هذا الأساس بعيد عن الأودية، غير ذلك المشكلة ستبقى في نفس الدائرة تتكرر مع الظروف والوقت التي تؤثر عليها، ولن تحل في ظل وجود 1 متر من الصرف الصحي قريب من الأودية، ما بالش كان وادي تعرف إيش معنى وادي؟ ذلك المكان يعني تتجمع فيه 5 أودية تقريبا من غير شراي، فأي قوة ما يعني جريان اللي يمر، فما يمكن إلا بهذه الطريقة بأن تقسم الولاية حقيقة إلى 3 يعني مناطق، ومن خلالها يستطيعوا هم حقيقة حلحلة هذا الموضوع بعيدا عن الأودية. نعم يعني سيكلف سيأخذ مبالغ كثيرة لأنه سيحتاج إلى غرف تجمع كبيرة، يحتاج إلى أماكن أخرى، لكن حياة الإنسان صحته، هؤلاء الناس الذين يعيشون في تلك الأماكن بحاجة إلى بيئة صحية كذلك، يعني حتى لا يتكرر الصرف والمناقصات المتجددة في كيفية استهلاك يعني أموال الدولة بهذه الطريقة. أنا يتهيالي أن الحل الأنجع مثل ما أسلفت الأشياء بهذه الطريقة اللي هي موجودة.
0: طيب سعادتك، أنت اليوم ذكرت يعني الحل اللي أنت تشوفه مناسب أو كذلك أهل الولاية يشوفونه مناسب، هل طرحتوا هذا الحل اليوم على الجهات المختصة وإيش كان ردة فعلهم؟
1: نعم، هم يروا أن فعلا يشافرون هذا الحل، وهم على قيد الدراسة في كيفية حلحلة هذا الموضوع، لأن مثل ما قلت لك الموضوع أزمن، وهذا من تركة وزارة البلديات سابقا 2004، وخاصة يعني في لقاءات متكررة مع الأستاذ قيس بأن هذه من ضمن الأعباء المالية التي ورثتها نما حقيقة من بعض هذه المؤسسات التي لم يصدر إليها ماليا، وإنما أعطيت فقط المشاريع وبدون الأموال. فهم يروا فعلا بأن التركيب السكانية والجغرافية اللي موجودة في الولاية تحتاج فعلا إلى دراسة، لكنهم الآن وعدونا خلال هذه الفترة بإذن الله على حسب الحل اللي وضعوه يأملوا بأن يكون هناك حلول جذرية ناجعة مع هذا الحل اللي هم أقاموه اليوم وهم يشتغلوا عليه من 5 أشهر تقريبا، ورب ضارة نافعة. أنا صحيح أن يعني أمس الأمطار ربما لاحظتم كيفية ثوران المياه والملوثة وكأنها حقيقة نافورات، وهذه نحن تعودنا عليها يعني ليست جديدة علينا، ولكنها لله الحمد سارعت اليوم بالإنزال الأنابيب الجديدة، وخلاص الآن تجري مياه الصرف الصحي فيها، وعلى حسب المواصفات التي ذكروها بينهم تنزيل مترين و70 متر لضمان قوة التيار، وكذلك يعني شغلوا غرفة التجمع، وعندهم كذلك اللي هي طارد للغازات على أساسنا بتبديدها. اليوم على الظهر حوالي 2:30 كنت في الموقع، هم ينظفوا المكان جزاهم الله خير بالمبيدات، وكذلك يعالجوا بالأمور الكيماوية في حل هذه الملوثات التي خرجت، على أمل إن شاء الله تعالى غدا إدارة البيئة مرة ثانية توقف على المكان وتنظر إلى أي مدى تم تطبيق هذا النظام والذي تسعى نما في حل بإذن الله في الأيام القادمة.
0: طيب هل عطوكم
1: حتى لا لا لا نظلم الناس؟ أنا شخصيا حقيقة من هذا المقام، صحيح أن الناس يعني اليوم أنا رصدت 135 رسالة امتعاض وكلها حقيقة فيها عتب على الحكومة، فيها عتب على المحافظ، فيها عتب على الوالي، فيها عتب على أعضاء مجلس الشورى، على أعضاء مجلس البلدي، وفيها عتب على نما، وفيها تجريح حتى بعض الأمور
0: طبيعي،
1: ولكن حقيقة المواطن لا يلام. سنوات مرت أجيال ربما وهم يعانوا من هذا الجانب، يعني صوري بعض الأولاد ولدوا من ذلك الأيام إلى الآن وهم يعايشوا هذه المصيبة اللي هي موجودة والكارثة البيئية اللي هي موجودة فيها. فلذلك نقول أن استجابة اليوم نشكر أولا الحقيقة مكتب المحافظ بأن جزاه الله خير تابع المواضيع وكذلك استجابة نما، والشكر جزيل الحقيقة للأخوان في حماية في هيئة البيئة ولكل القائمين المواطنين والناس الذين بذلوا، أنتم هذا FM والقنوات التواصل والإكس والذين حقيقة يعني ساعدوا في إيصال صوت هذا المواطن إلى صناع القرار في نما والاستعجال في مثل هذه الأمور.
0: طيب ساعتك يعني نحن نتكلم عن هذه المشكلة قائمة من 2004 ونحن الحين يعني 2026 مقبلين على 2027، من 2004 الحين بس بدت يعني بدت تحرك في حل هذه المشكلة؟ البعض يقول أنه وينكم من أول؟
1: سنويا ونحن نطرق الأبواب، سنويا ونحن نعاني المشكلة، سنويا ونحن نصور بالفيديو، سنويا ونحن نكتب أول في سبلة عمان ثم في التويتر والآن في الإكس، المغرد يغرد والكاتب يكتب والشيخ يكتب ومكتب الوالي رسائلنا ربما حمل بعير مثل ما يقال، ولكن لا حياة لم تكن.
0: إذا اشمعنا الحين؟ اشمعنا الحين تمت الاستجابة في هذا الوقت تحديدا؟
1: الآن لأن هم من فترة يعالجوا، فلذلك بكون سبحان الله يعني كتب الحل خلال هذه الفترة كحلول. أنا أقول لك إياها مرة ثانية، الناس ما زالت متخوفة فيها. سبحان الله بإبرة أستاذ العزيز، سامحيني يمكن أتطرق في شيء على استعجال يعني معنى مشاكلنا في إبرة لا تحل. موضوع طريق السلطان تركي إلى الآن ما انحل. موضوع الزواجية الطريق اللي فرحاني بها وتم التوقيع عليها إلى الآن وقفت. موضوع سوق السمك حوالي السنة واللي دخلت السنتين الآن ما انحل. موضوع الطريق الصباغ المعترض اللي جرف أمس مرة ثانية الوادي ويكلف الحكومة ما انحل. يعني أشياء تجعل المواطن يتدمر والحكومة يعني ويتحدث عن الحكومة بأسلوب غير مرضي، والحكومة بإمكانها أوقات أن تحل هذه الجوانب بصراحة. لماذا يترك يعني يترك الناس تغرد؟ هؤلاء المسؤولين الموجودين في المحافظات وفي الولايات أليس هذا دورهم؟ يعني أنا الآن كعضو شورى جهاز رقابي وتشريعي وجزاهم الله خير الأخوان في أعضاء مجلس البلد، ولكن سرعة الاستجابة مثل ما أخبرتش الآن عدة مشاريع معنا في ولاية إبراء متعثرة لها سنوات، لكن أقول لحل وعسى عبر يعني منبركم هذا أن يصل يعني إلى مسامع الحكومة كل في جهته وكل في مكانه بالطريقة المرضية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله نتمنى يا رب يعني أن ينحل الموضوع بأسرع وقت.
1: يعني حتى لو رجعنا مرة ثانية إلى الأرشيف ورسلت حتى في التلفزيون العماني هذا الموضوع تم يعني الحديث عنه يعني ووسائل وفي الجرائد في ذلك الوقت كونها الجريدة كانت أكثر ظهورا وتم تصويرها جزاهم الله خير الصحفيين في ذلك الوقت ومحررين الأخبار وغيرها. يعني الأمر الآخر شر ما أخبرته، يعني نحن وصلنا إلى معالي الوزير في ذلك الوقت عدة مرات وشرحنا هذا الوضع وقلنا له إن هذه جريمة، هذا ترى ترتكب خطأ، المكان غير يعني صحيح اللي قايمين فيه المشروع وسيكبدكم يعني خسائر كثيرة. وأتذكر نفس المشروع المياه أستاذتي العزيزة عندما أفرت الحكومة في ذلك الوقت وكذلك نفس الوزارة وزارة البلديات في إقامة اللي هو مياه حوض الرمال الشرقية، وكنت أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا إلى معاد الوزير وأخبرنا بأن مصادر المياه الجوفية الحفاظ عليها يفترض أن يكون واجب وطني وعليكم حقيقة أن النظر في تحلية المياه عبر الشواطئ العمانية، لكن رفضوا. سرعان ما انتهى المياه الصرف يعني المياه الجوفية في شمال الشرقية ويعيدوا عمل جديد من الصفر لشبكات المياه وتمريرها إلى شمال الشرقية وجنوب الشرقية.
0: ليش ما يتم الاستجابة اللي يعني اللي خلينا نقول يعني أنتوا أدرى، فليش ما يتم الاستجابة للشيء اللي تقولون أنه ترى ربما يؤدي إلى
1: الجواب عند المسؤول. يفترض المسؤول يرى هذا المواطن هو شريك ويرى أنه بيت خبرة بالنسبة له يقلل الكلفة عنه يعرف بالمساوئ بالمخاطر. هذه أمور حقيقة صعبة. يعني من يوم كنت في وزارة التربية والتعليم كنت أتابع مدارس ولاية موطئين ومريت على منطقة اسمها الحاجر وحصلت كبار السن في ذلك اليوم ملتمين على الشركة يعملوا لهم شارع قال. قلت لهم خير ايش اللي مستوي؟ قالوا نحن نكلم هؤلاء الأشخاص ونقولهم بأن أفضل ما ترفعوا الشارع نزلوا في الأرض، لأن إذا جات الأودية بتكبسه بتأتي الجريدر وبتشل ما طايعين. فعلا يعني مر سنة تقريبا وجلوادي وسواه بحقيقة انطواء هذاك الشارع أولي. إذا كانت الخبرة اللي يقدموا لهم إياها المواطنين مجانا وبدون تكلفة مالية من مكتب استشارات كان يفترض أن يؤخذ بها.
0: ما تم الأخذ
1: هذه
0: بها
1: الأشياء
0: يعني.
1: نقع فيها نحن للأسف إلى الآن علما أن وزير الاقتصاد سابقا سعيد الثقري يوم من الأيام كنت أخبره قال نحن من ضمن أولوياتنا حقيقة الأخذ بآراء المواطنين لأن هذه الجوانب حقيقة مهمة بالنسبة لنا على أساس معرفة التنمية في البلد، لكن تحدث أخطاء ترتكب حقيقة لا يحاسب فيما بعد. يعني طريق هذا اللي خبر شبل اللي هو الصباغ المعترض الآن صلحوه يمكن يب 5 مرات 6 مرات الكلفة المالية من يدفعها عليه 2 من زينة الدولة. ما كان من الأجدر أن هم يأخذوا برأي المواطن يقام جسر وهذه الأموال التي صرفت خلال الفترة الماضية بأن يعالج الموضوع بعلاج جذري. هذا الموضوع عند وزير الاقتصاد عند وزير النقل عند وزير المالية كلهم يعرفوا.
0: نأمل من خلالكم اليوم يعني أن يصل صوتكم فعليا للجهات المعنية.
1: أنا أقول أن جلالة السلطان حفظه الله يرى المواطن دائما هو قطب الراحة في هذا البلد وأن راحته واطمئنانه وتوفير السبل الراحة له هي من أولويات التي وضعها جلالة السلطان السابق الراحل رحمه الله، والتي أكد عليها سلطاننا هيثم حفظه الله. وهذا المواطن لا يريد إلا حقه، لا يريد إلا أن يحظى بهذه الرفاه. يعني أمس يعني الأودية بسيطة أوقفت الناس، اليوم طلاب المدارس ما قادرين يمروا بسبب مشكلة بسيطة. فلذلك الحكومة تدري وتعلم وكل شيء يعني تحت ملفاتها وفي مكاتبها، ما عليها إلا أن تسارع في حل مثل هذه الأمور، ولا تترك المواطن يتدمر، وأن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف، وأن هو يندد ويطالب ويكتب ويخفى على الحكومة ويتدمر منها. حكومتنا هي جزء منا، اللي في الحكومة هم أخواننا ونحن أبنائهم ونحن اشتغلنا في الحكومة، ولكن نقول بأن هذه الأشياء أوقات بإمكان الحل فيها بشكل صحيح وسريع، وفي نفس الوقت لا يكبد الحكومة خسائر دائمة ومستمرة.
0: واضح رسالتك، واضحة سعادتك، يعني نتمنى يا رب أنه تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. وأيضا شاكرين وجودك اليوم معنا سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إبرة، شكرا جزيلا لك.
1: أنا أقول شكرا لهذا أفهم التي دائما هي صوت المواطن، وهي حق يفترض أن تكون هكذا. ما أنتم إلا اليد اليمنى حقيقة لكل ما هو يحرك أو يسرع أو يأخذ بيد المواطن، سواء كان في تنمية بلده أو في حل ظواهر والسلوكيات أو في كل ما يعتريه حقيقة من مشاكل. أنتم دائما عصانا التي نتكئ بها وأوقات نلجأ إليها، وليس للضرورة فقط، وإنما أصبحت من ضمن الأشياء التي نرجو منكم أن تكونوا قريبين من مثل هذه الظروف، مثل هذه المشاكل
0: دائما وأبدا. الله يعطيك العافية سعادتك، شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: شكرا.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة:
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا اليوم من صيفكم. انا ليش بعدني معلقه على صيفكم؟ معلى من حلقه كل الاسئله وحلقه ايضا نهايه الاسبوع. اكيد تمنياتنا لكم بالتوفيق الدائم، وكذا ان شاء الله تقضون اجازه سعيده يا رب العالمين وين ما كنتوا. قبل لا يطلع الدكتور، اكيد شكرا لك دكتور ماجد، اليوم هو ماسك تنفيذ الحلقه، فشكرا ايضا للدكتور ماجد على التنفيذ. ايضا الشكر موصول للزميل يوسف الحبسي والزميل ماهر الزجالي في اعداد الحلقه والزميل مازن الخصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم اختكم حوره بنت احمد البريكي، جدد الموعد بكم في نفس التوقيت الاسبوع المقبل باذن الله من الساعه 2 ولغايه الساعه 4. اترككم في امان الله، ويكند سعيد، مع السلامه.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
1: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
1: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4.
1: كل الأسئلة
2: على هلا اف ام. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
3: حي الله فيك، يا مرحبا،
4: يا حي الله من حبيب،
5: يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
3: الحمد لله،
7: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فيتقبل بقصر الحصن العامر بصلالة أوراق اعتماد أصحاب السعادة سفراء تنزانيا وطاجكستان والهند وكوريا وماليزيا وسويسرا والبرازيل وألمانيا وإندونيسيا، سفراء فوق العادة ومفوضين من قبل قادة دولهم لدى سلطنة عمان. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 29 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالبلديات بدول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث ناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل البلدي الخليجي المشترك، من بينها البيئة الحضرية وتطوير تشريعات وآليات الرقابة البلدية وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030. معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب برئاسته، ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا لسر المجلس وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية يمنح سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام تميز من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز التعديني في محافظات الداخلية والوسطى وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 1687 كيلو مترا مربعا باستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية الزراعية العمانية تبحثان آليات دعم المزارعين وتوفير بيئة مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز وصولها إلى الأسواق. تقرير الأمم المتحدة لمواصفات التمر ومراجعة معيار التمور الدولي من بين الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الثاني للهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور في دورته 6 الذي استضافته سلطنة عمان اليوم بمسقط. أسياد للنقل البحري وفالي تستقبلان أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي في صحار. قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 توقع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية وأوزبكستان. واختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين، نظرا لطبيعتها الاستثنائية وما تحتويه من موروث ثقافي وزراعي متفرد وتجارب سياحية متنوعة. وفي آخر أخبار نعلومنا حتى هذه الساعة، مهرجان ظفار السينمائية الدولي الثاني يتوج الفيلم المصري قفلة للمخرج أحمد الزغبي بجائزة أفضل فيلم روائي دولي، ووهم للمخرج عيسى الصبحي بأفضل فيلم روائي عماني، فيما حصل الفيلم المغربي بوتلز للمخرج ياسين الإدريسي على جائزة لجنة التحكيم في ختام أعماله بولاية صلالة.
2: أخبار وعلوم،
3: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي،
3: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله
7: حي مشكور الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: وينك مختفي؟
9: في دبي.
6: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شاركنا.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @هلا FM Radio.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: 15 دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي راح نكون معكم في برنامج هلا كافي.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: أخبار وعلوم.
4: أخبار وعلوم.
5: حيا الله يامي. حيا الله فيك. يا مرحبا.
6: يا حيا الله من حبيب. يا حيهم.
7: الحمد لله. طيب ذكيم سيد.
5: الحمد لله.
4: الحمد لله. كلنا بخير وعافية.
3: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل بقصر الحصن العامر بصلالة أوراق اعتماد أصحاب السعادة سفراء تنزانيا وطاجكستان والهند وكوريا وماليزيا وسويسرا والبرازيل وألمانيا وإندونيسيا سفراء فوق العادة ومفوضين من قبل القادة دولهم لدى سلطنة عمان. جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية يمنح سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. سلطنة عمان تؤكد أهمية الانتقال بالتعاون السياحي الخليجي إلى مرحلة أكثر تكاملا وفاعلية من خلال تبني مبادرات مشتركة ووضع برامج تنفيذية محددة بأطر زمنية واضحة تتيح قياس الإنجاز ومتابعة الإجراءات وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الجزائري يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب عدد من المستجدات الإقليمية مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وزارة المالية توجه الوزارات والوحدات الحكومية بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني لأصحاب العمل الحر العمانيين المستقلين غير الموظفين. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لتعزيز الاقتصاد السمكي ودعم التنمية والاستثمار. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين نظرا لطبيعتها الاستثنائية وما تحتويه من موروث ثقافي وزراعي متفرد وتجارب سياحية متنوعة. قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 توقع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية وأوزبكستان. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 119 دولار أمريكي و30 سنت. وفي آخر أخبارنا وعلومنا بداية تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر مع فرص لهطول أمطار متفرقة واحتمال توسعها في قادم الوقت. كما يكون البحر هادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم ابتداء من يوم غد الجمعة ويستمر لعدة أيام فيما يكون متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب.
3: أخبار وعلوم.
4: وعلوم.
5: حيا الله يامي. حيا الله فيك. يا مرحبا.
6: يا حيا الله من حبيب. يا حيهم.
7: الحمد لله. طيب ذكيم سيد.
5: الحمد لله.
4: الحمد لله. كلنا بخير وعافية.
3: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
0: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: بوادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: صوت الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

0: ومساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين هلا في أم وبتحديد هلا كافيه. دروب السلامة أكيد نتمنى لكم ويكند سعيد أيضا. مساك الله بالخير حمد.
1: مساك الله بالنور أماني, وأكيد نمسي على المستمعين بالنور والسرور. خميس كذا أجواء رايقة إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله دروب السلامة لكل من راجع بلاده, وكذا إن شاء الله تكون إجازة ممتعة بإذن الله.
0: أهم شيء ثبت الموجة على 102.7
1: أكيد, وخلكم معانا.
0: وين معانا؟
1: معانا إن شاء الله في هذه الأغنية اللي بنسمعها الحين.
0: يلا بينا.
1: يلا بسم الله.

0: وصلنا إلى يوم الخميس.
1: إيه والله أتوقع يعني كان أسبوع حسيته شوية طويل.
0: بالفعل.
1: في كذا شوية طويل حسيتها يعني, بس الحمد لله أخيرا وصلنا الخميس. الونيس.
0: الونيس وأنا متأكدة إنه في وايد أوادم الحين في الشارع رايحين لبلادينهم.
1: إيه والله.
0: وكذا متحمسين أيضا إنهم يلتقون بأهاليهم, أو إنه في أشخاص كانوا مأجلين وايد مسؤوليات والحين صار الوقت إنه يقضوها بكل حب وروقان.
1: أهم شيء. أكيد يعني الويكند أتحسه فرصة كذا ترتب أمورك اللي موقفينها من زمان وترتب حياتك. تجلس مع نفسك, تجلس مع أهلك, فإن شاء الله تكون كذا إجازة ممتعة تستانسون فيها وتفصلون يعني نفسكم كذا عن الدوام. حسب بداية أسبوع إن شاء الله قادمة كذا بروح حلوة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طيب بس أسألك حمد عن أنه لو في قرار سياسي مثلا اتخذ في دولة بعيدة عنك بآلاف الكيلومترات, زين مش أنه يمنى مثلا على سبيل المثال, ممكن أنها تأثر على سفرة لك أو وظيفة أو خلينا نقول حتى أسعار الأشياء اللي تشتريها وحتى على خططك للمستقبل, فهل تحس أنه فعلا ممكن أنه اليوم السياسة العالمية قريبة منك أو فعلا هتغير, أو إيش اللي بتغيره مثلا في حياتك؟
1: هو أماني أحس أنا فعلا في ارتباط كبير في هذا, حتى لو كان الموضوع يعني بعيد عنا بآلاف الكيلومترات, لكن مثلا أنا أبغي على أبسط الأشياء أنا أبغي أسافر مثلا منطقة سواء كانت خلينا نقول قريبة من الحدث السياسي اللي صاير في هذاك المكان. أبسط شيء موضوع حجوزات الطيران يمكن تتغير مواعيدها, يمكن تتكنسل, وهذا يعني اللخبطة اللي ممكن تصير في موضوع الطيرانات بيصاحبها أكيد موضوع حجوزات الفنادق والدنيا والجدول اللي أنا مضبطنا
0: مزاجك ونفسيتك مزاج
1: والإجازة اللي أنا محارب عسب أخذها.
0: صحيح.
1: فكل أحس بيتلخبط يعني
0: بالتأكيد, لأنه اليوم أعتقد مهما كان الموضوع بعيد إلا أنه في بطريقة ما ممكن أنه يمس حياتنا اليومية أكثر مما أنه نتوقع. فاليوم ليش سأل هذا السؤال؟ لأنه بنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على الشباب الخليجي.
1: جميل جدا, لكن قبل ما نتكلم عن الجيوسياسية, شو هذه الجيوسياسية يا ماني؟
0: الجيوسياسية لما تكون الجغرافيا مع السياسة يعني جيوسياسية, فهي
1: يعني الجغرافيا والسياسة.
0: أيوه.
1: يعني السياسة كذا في على الجغرافيا. الأرض يعني
0: لا يعني
1: مرتبطة بجغرافيا بالموقع مثلا خلينا نقول كذا,
0: لما تكون في أحداث سياسية حوالينك يعني تصاحبها بعض الأحداث سواء كانت في دولتك أو دولة قريبة منك, فبالتالي هذا كلها أشياء مرتبطة ببعضها البعض فتحدث تأثير بشكل أو بآخر سواء كان على مزاجك على نفسيتك على رحلتك سفرتك أو خلينا نقول حتى السفر اللي هو الابتعاث مثلا والتعليم وغيره.
1: فعلا انزل أنت أمان, أنا قلت لك موضوع الطيران موضوع الحجوزات السفر, أنت كيف تحسين أنه بيأثر مثلا, وهل فعلا بيأثر ولا لا؟
0: اللي بيأثر أكيد, أحس على أسعار الأشياء كل ما لها تزيد وكل ما لها تختلف, حتى الأشياء مثلا اللي يبونها من آخر الدنيا في اليوم لما توصلنا مع هذه الأحداث تذكرت لما نطلب شيء أونلاين يطويك في البحر
1: فعلا عاد أنتوا عاد مرة طايحين على البرامج اللي تطلب عن طريق الأونلاين, يعني ما أدري أنا ما استخدمها صراحة كثير, لكن أتوقع أنتوا يعني طايحين فيها.
0: صح, آخر أوردر سويته كان قبل الأزمة السياسية لما صارت في في في مضيق هرمز ووقفت شحنتي هناك.
1: متى وصلت عاد بعد كم؟
0: ما شفتها بعيني أصلا الدول بلادها, وبعدين قررت إنه ما أطلب شيء أونلاين, لكن يا ما ردنا يعني لازم.
1: لا فعلا هو أصلا واضح يعني حتى في أشياء كثيرة, يعني أنا مثلا أروح سوبر ماركت كنت متعود أخذ شوكليت معين, من بدأت المشاكل ما موجود ابدا. حاولت يعني اشوفه من اكثر من فرع يعني بس ما موجود.
0: شفت.
1: فعلا لها تاثير على ابسط الاشياء هذا شوكليت يعني شوكليت. وما بالك بالاشياء الثانيه يعني
0: بالتاكيد. فاليوم كلمه جيوسياسيه اكيد هي اللي يصير بين الدول والى اي مدى هذه الاحداث توصل اثارها لنا, والاهم ايش هي علاقه الشباب الخليجي بهذا الموضوع, فبالتالي هل اليوم الشاب صار اكثر وعي بما يحدث حوله ولا وسائل التواصل الاجتماعي ايضا خلتنا نعرف كل شيء ونختار او نحتار بين الصح والخطا. فاليوم بنحاول انه نفهم الصوره وبدون لا نخلي انه الخميس ثقيل علينا, بنفهم وبنناقش وبنطلع اكيد في النهايه بشيء ايجابي
1: باذن الله تعالى. اكيد كذا بناخذ يعني سوالفهم بنسول, لكن انا اشوف بعد ابغى يعني كذا ياتني يعني سالفة أو خلينا نقول فكرة أو معلومة. هالوقت أحس الشباب يعني جدا مطلعين على موضوع الجانب السياسي اللي يصير في العالم, لأن اليوم ما كان تراه يعني بعيد عنا، مرتبط بحياتنا اليومية.
0: صحيح.
1: مرتبط بأشياء بسيطة ممكن نحن يعني نشوفها حاليا بسيطة، لكن لما تصير الأزمات نفتقدها. فكثير اليوم أشوف الشباب ما شاء الله مطلعين، وأحس يعني هذا نوع من الثقافة أنك أنت تكون مطلع على اللي صاير حولك، سواء قريب منك أو حتى على مستوى العالم. أنت تكون اليوم ملم، عارف شو صاير في الدنيا، مش عسب أنك والله بتسوي شيء، أنت تكون عارف.
0: أكيد.
1: تكون عندك معلومات يعني تعرف كيف تتصرف لو سبحان الله صار شيء يعني من مختلف الجوانب. أبسط الأشياء قلنا مثلا ترتب سفرتك يعني.
0: أكيد اليوم وأنت يعني حتى لو كنت ما تبغى تعرف شو في السياسة إلا بيطلع لك الخبر في السوشيال ميديا وبيخبرك إيش صاير اليوم. فأكيد اليوم ليش الشباب لازم أنهم يكونوا واعيين في هذه الأمور، وليش المفروض أيضا الشاب الخليجي يهتم فيها، سواء كان رائد أعمال ولا يدرس ولا ما لخص في السياسة. أكيد راح نتعرف فيها أكثر مع ضيفنا لهذا اليوم اللي راح كنت متواجد معنا في هلا كافيه، محمد الخوري، وهو مؤسس فريق جاهزين، وبنتعرف معه أكثر على الفرص، فرص الشباب الخليجي، وأيضا تأثير الأحداث الجيوسياسية على هذه الفرص
1: بإذن الله تعالى. ونكيد بنكون معاه إن شاء الله على مدار ساعة تقريبا خلنا نقول، أو بنشوف يعني كيف سوالف. نحن أحيانا الضيف نقول ما بناخذ وياه وايد، لكن ما شاء الله عليه السالفة اللي بناخذها وياه كذا تكون متحمسة يعني فيها حماس
0: بالضبط،
1: ما تخلص ونحن نسولف وياه أكثر. فإن شاء الله كذا نطلع بحوار جميل ومثري، ونتعرف أكثر من خلال على الموضوع اللي بدينا نتكلم عنه إن شاء الله.
0: حلو.
1: تعالى.
0: وأنا بدوري في هذا الأثناء بسأل المستمعين وين رايحين في هذا الأثناء، وإلى أي مدى اليوم باعتقادكم أنه لو حدث صار في دولة ما بعيدة كل البعد عنك، إيش اللي بيأثر فيه على حياتك، أو إيش اللي تأثره أو تسببه، خلينا نقول الأحداث الجيوسياسية باعتقادك في حياتك أنت كشخص يعيش في هذه البسيطة، على 9355-1027.
1: خلونا نسمع، هل فعلا أنتم مهتمين أيضا بالأخبار السياسية اللي تصير حولكم، ولا خلاص يعني اللي يصير يصير، نحن ما همنا، أنا مريح راسي. خلونا نسمع منكم.
2: استمتع بجمال خريف ظفار، وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا، مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090. اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية الطلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية، لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

الله مستمعينا، رجعنا لكم بعد ما سألتكم أماني وسألتكم أنا عن الموضوع اللي بدينا نتكلم فيه عن تأثير الموضوع اللي هو الجيو السياسي على الشباب اليوم، وهل فعلا الأخبار السياسية سواء القريبة منا والبعيدة لها تأثير على حياتنا اليومية، ولها تأثير على الشباب، ولها تأثير على كل شيء قاعدين نسويه في حياتنا اليومية، ولا أنتوا بعيدين عنها وكذا. في ردود أكيد بناخذها وبنسولف معاكم، لكن لو فكرنا شوي بنكتشف أن حتى بعض الأحداث البعيدة ممكن توصل لنا، لكن يختلف تأثيرها. مثلا نفس ما ذكرت، أنا مخطط تسافر أنت الويكند أو مضبط إجازتك لموضوع معين، فجأة تتغير مسارات الرحلات أو أيضا تتأجل بعض الرحلات. مثلا طالب ناوي يدرس برا أو حتى راجع من إجازته، يمكن تتغير خططه حتى واختياره أيضا للدولة، أو شخص مثل أماني يطلب أغراضه من الإنترنت وفجأة الشحن يتأخر أو يرتفع سعره، وحتى الواحد اللي ما يتابع أصلا السياسة أصلا ممكن يلاحظ تغير في أسعار بعض المنتجات أو حتى الوقود أو حتى فرص العمل في بعض القطاعات. فلذلك اليوم أكيد نحن مرتبطين بالأحداث السياسية اللي تصير من حولنا وكذا. مجموعة من الردود راح أقرأها معاكم وشاركها. في عندنا واحدة من الردود تقول: أنا بصراحة ما أتابع السياسة بشكل يومي، بس إذا صار حدث كبير أكيد أتابع، لأنه في النهاية ممكن يأثر علينا خصوصا في السفر والأسعار. وهنا مشاركة تقول: أنا من الناس اللي أتابع الأخبار مش لأني أحب السياسة، لكن عشان أعرف شو قاعد يصير حولي وأفهم ليش بعض الأشياء تتغير. أكثر شيء أحس فيه مباشرة هو السفر. مرات تخطط من فترة وفجأة تتغير الرحلات أو تتأجل بسبب ظروف مالك دخل فيها. فعلا

شفنا في مشاركة تقول أنا تابع من باب الفضول أكثر، بس المشكلة السوشيال ميديا خلت الواحد يحتار، كل حساب يقول شيء غير. وفعلا اليوم الواحد لازم ينتقي المنصات اللي يتابع منها الأخبار، يتابع من منصات موثوقة عندنا سواء في السلطنة أو خارجها يعني.

المشاركة الأغلب يعني ما شاء الله المشاركات في موضوع السفر، لأن فعلا اليوم الأحداث مرتبطة كثير موضوع السفر، والسفر اليوم مرتبط بأنك ضبط إجازتك، فأنت مضبط الإجازة عسب أنك ضبط سفرتك وحجوزاتك، فإذا تغير شيء بيخترب الجدول كامل. فالمشاركة تقول مرة كنا مخططين نسافر وصارت أحداث في المنطقة.

0: المنطقة وتغيرت الرحلات كلها، وبعدها صرت أتابع الأخبار قبل أي سفرة. أتوقع في كل الوقت بتتابعين الأخبار مش قبل أي سفرة بس. في مشاركة تقول أحس جيلنا صار يعرف عن الأحداث أسرع من قبل، يمكن من إكس وإنستغرام وتيك توك، بس مو بشرط أن كل اللي نعرفه ونشوفه يكون صحيح. وفعلا لازم نتأكد من الأخبار، لأن مش دائما تكون الأخبار فعلا صحيحة. عموما مستمعينا، هذه كانت مشاركات كذا جميلة عن الموضوع اللي طرحناه لكم. أنا وماني أكيد بنكمل الحديث عن هذا الموضوع، راح نتعمق فيه بشكل أكثر، كيف يأثر على الشباب، وكيف فعلا هل هو في تأثير على الشباب اليوم؟ أكيد مع ضيفنا إن شاء الله اللي بيكون معانا في الاستوديو، الأستاذ محمد الخوري الرئيس التنفيذي لشركة جاهزين. كذا فاصل قصير وراجعين إن شاء الله معاكم مع ضيفنا بإذن الله.
1: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط، تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: كافي على هلا اف ام.
1: اليوم إن شاء الله رح نفتح معكم موضوع يهم مستقبل الشباب الخليجي بشكل مباشر، وكيف تأثر هالمتغيرات الجيوسياسية على فرص الأعمال، وين ممكن أن تكون هذه الفرص الجديدة في وسط هذه التحولات. لكن بناخذ الموضوع من زاوية قريبة من الشباب أنفسهم، من زاوية الموهبة المهارة، وكيف تتحول إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وهل ممكن أيضا أن ينظر الشباب الخليجي إلى الخليج كله كسوق للفرص اليوم، بدل ما تبقى كل موهبة محصورة داخل سوقها المحلي. فأكيد اليوم هذه الأفكار بنناقشها وبنسالف فيها مع محمد الخوري، رئيس فريق جاهزين. وبتأكيد أول شيء رحب فيه ومساك الله بالخير محمد.
2: يا أهلا وسهلا، وأنا سعيد أن أكون متواجد معكم.
1: الله يسعدك يا رب. في البداية، كيف تشوف الأوضاع والتحديات والمتغيرات الجيوسياسية الحالية على بيئة الأعمال في الخليج؟
2: والله الكل أعتقد أنه لامس هذه التحديات وشعر بيها، بس أتوقع الشاطر اليوم اللي يحول هذه التحديات إلى فرص.
1: نعم.
2: هناك فرص، هناك تحديات في كل القطاعات، كانت على الشركات الصغيرة المتوسطة اللي اليوم شبابنا مبدع فيها، أو كانت حتى على الشركات الكبيرة والقطاعات المختلفة. لكن لعل وعسى إنه هذه التحديات تفتح لنا آفاق لتكامل أكثر، لفتح فرص أكثر، على أساس نتجاوز هذه التحديات في المستقبل.
1: بالتأكيد.
3: أكيد يعني حتى أنا أكيد في تأثيرات على الأعمال، لكن في نفس الوقت يمكن هذه التهديدات أو التأثيرات ممكن أنها تشكل فرص. اليوم أكيد في جوانب إيجابية وجوانب سلبية، كيف تشوفون هذا الجانب؟
2: والله من الفترة الأخيرة لما يسينا نعاني بعض التحديات ونشوف وش التأثيرات اللي ممكن تلامس اليوم القطاع الاقتصادي، ولو جينا نركز على قطاع الشباب، لو جينا على قطاع الشباب وقلنا ان المهارات اللي هي اليوم سهلة التحرك بين الدول، سهلة التنقل، فاعتقد كنا لامس في وقت التحديات هذه انه امداد المواهب او امداد الكفاءات قل. كذلك هذه التحديات اعتقد شاركت في ارتفاع نسبة الهجرة، كثيرين من الناس اللي كانوا كأيدي عاملة كأيدي مبدعين في موارد بشرية في كل قطاعات بدأت تهاجر نوعا ما. فهل أنا هنا أنصدم مع هذا التحدي أو أنه أخلق بديل، وهذا البديل حلو يكون من أهل البلد، من أهل الخليج، من الشباب المبدعين. فلو جينا نشوف كل القطاعات لربما لامست هذا التحدي. مثال يعني لو جينا نتكلم عن السياحة، السياحة ما فقط ممكن نقول فنادق مولات، السياحة محتاجة كثير من الإبداعات اللي اليوم تخلي السائح لما يجي هنا يقول لا هذه المنطقة فرق، أنا دخلت خريف معين وشفت فن عماني، أنا رحت مطعم فلاني وشفت عازف أو عازفة، حضرت الفعالية الفلانية وشفت مصور أو صانع إبداع. فهذه احنا نقول المواهب اللي هي مغذية للاقتصاد صار لها فرص كبيرة في كل القطاعات، كون انه اليوم المواهب بتقل وجودها معانا، الهجرة بتزيد، الاي اي اللي جالس كل يوم يطلع علينا برنامج جديد ويحتاج الى موهبة جديدة، كيف ممكن شبابنا يغذوا هذا القطاع؟
1: بالتأكيد. الجدير بذكر انك انت البارحة ولا اليوم وصلت من البحرين؟
2: أمس في الليل.
1: وكنت موجود في المنتدى الخليجي اليوم للحديث عن موضوع استشراف المستقبل والتكامل الخليجي في وضع التحديات الجيوسياسية، وكان لك ورقة عمل تكلمت فيها عن التكامل الخليجي للمواهب، المواهب الشبابية بالمنامة. نتكلم عن هذه ورقة العمل، وانت قلت ان الموضوع جدا يهمك، فبعرف كيف كانت الأجواء هناك وايش شفت وايش استفدت وايش اللي بتنقل لنا في هالكافيه.
2: الأجواء كانت جميلة، والحلو انه هم اتاحوا الفرصة لنا. فتخيل انت تدخل في بيئة كلهم يتكلموا عن تكامل الاقتصادي في الامداد، توحيد المطارات، الممرات البحرية، سكك الحديدية، الجمرك، ويجي احد يقول لهم نتكلم في التكامل الاقتصادي بس في امر اخر، وش هذا؟ الانسان الخليجي.
1: نعم.
2: المواهب الشبابية. فكانت فرصة لنا ان نلفت النظر انه اوه حلو يكون هناك في اهداف مرسومة للتكامل، والاجمل أنه يكون التكامل من خلال الشباب الخليجي، أو نقول بشكل عام الإنسان الخليجي. فتكلمنا بداية هل هذه التحديات تلامس الاقتصاد؟ أيوة، الكل اتفق أنه تلامس الاقتصاد. جينا بعدين تكلمنا هذه القطاعات الاقتصادية هل ممكن المواهب الشبابية يغذيها؟ ينشطها، يغطي الجوانب السلبية اللي ستصير. فاتفقنا كنا أيوة صح، كل هذه القطاعات اللي اليوم دول الخليج ستستثمر فيها، لو تكلمنا عن السياحة، لو تكلمنا عن الفعاليات والمهرجانات اللي ستصير، لو تكلمنا عن استضافة بطولات العالمية على مستوى الخليج، لو تكلمنا عن كذلك القطاع الـ AI، فالكل هذه النشاطات هي تحتاج لمواهب شبابية. فالجميل أنه كل هذه القطاعات ياسة تطلب إبداع شبابي. وطلعنا يعني في ذاك الحوار الجميل اللي الكل ياس ينظر إلى الاقتصاد من جوانب أخرى، أوه تعالوا لليوم الشباب بعد لازم يتكاملوا فيما بينهم. والجميل أنه لو بدينا في المواهب الشبابية اللي هي أقل تكلفة وسريعة الحركة وما مكلفة أبدا والانسجام فيها والترابط سهل، إن شاء الله بننجح في القطاعات الأخرى، لأن المواهب الشبابية ما تحتاج أي تكلفة في التنقل.
1: صحيح، ودائما هم كذا على أهبة الاستعداد اليوم عشان أنهم يجدون من يمسك بإيدهم عشان يطورون أفكارهم ويحققونها على أرض الواقع.
3: فعلا، لكن اليوم أكيد كفاءات موجودة وشباب موجودين ما شاء الله عليهم، لكن اليوم لما الواحد يشوف هذه التطورات السريعة اللي تصير في العالم اليوم، في شعور كذا عند الشباب يمكن عدم اليقين بسبب أن يعني في تطورات تصير مش بيدينهم، مثلا قرار دول أو حتى الشركات. كيف ممكن أن اليوم الشباب يتعامل مع هذه التغيرات وهذه التطورات؟
2: واجهني سؤال وانا على الستيج في الورقة، واحد قال لي محمد المواهب الموهوب يبرز نفسه، وهذا صح. يعني انا اتذكر عيسى الحبيب شاب كويتي غطى عن خريف صلالة بطريقة خاصة وباللغة الانجليزية، لدرجة واحدة من المنصات الاعلامية منزلة جان سائح اجنبي يروج عن صلالة بطريقته الخاصة، هو كويتي. فلما انظر لهذه يعني هذه التجربة، انه هذا الشاب المبدع الموهوب بادر انه يروح صلالة ويصنع محتوى تسويقي لها، والجميل ايضا باللغة الانجليزية، هذا دليل ان الموهوب يفرض نفسه. لكن احنا في المقابل نقول مثل ما انت جيت النقطة الاضعف نوعا ما، احنا محتاجين لحوكمة لهذا الامر، محتاجين لحوكمة الموضوع. اليوم الشاب إذا اشتغل، شاب العماني اشتغل في دولة الكويت، كيف آلية استلام الحقوق، كيف تأدية الواجب اللي عليه، آلية التسهيل، ومحتاجين لتجميع الشركات المحتاجة للمواهب الشبابية. وهذا أصلا يعني قيمة إضافية لهم. اليوم الشركة اللي محتاجة مواهب بدل لا تشتغل على مساحة واحدة تشتغل على الخليج كامل. فلو ربطنا حوكمة بسيطة مع فرص أتحناها عن طريق منصة معينة أو أتحناها في مساحة معينة، يبقى صاحب الموهوب كيف أنه يقدم نفسه لهذه الموهبة
3: فعلا.
2: فهي أعتقد فيها بعض التحديات البسيطة، أو نقول لأنها ما رسمت قبل، لو رسمت بطريقة بسيطة أعتقد الشاب اليوم بإمكانه يوصل لفرص كثيرة.
3: جميل جدا، يعني اليوم صاحب الموهبة يقدر يشق طريقة أيا كانت التحديات.
1: بالتأكيد، بس ليش يقولوا عنه أجنبي وهو خليجي؟
2: الإبداع اللي سوى، يعني اللي يصير يبحث عن هذا المقطع ويشوفه ويشوف اللغة اللي تكلم بها عيسى الحبيب، طريقة إلقائه، التيم اللي عنده كله باللغة الإنجليزية. وهنا نقطة وايد مهمة، الانتماء الخليجي.
1: نعم.
2: اليوم عيسى الحبيب ما قال أنا شاب موهوب بس بخدم بلدي، بدون أي دعوة بدون أي شيء ينزل هو وأصحابه إلى صلالة ويغطوا ذيك التغطية الجميلة الإبداعية اللي تبين أن شباب الخليج مترابط، شباب الخليج مبدع، شباب الخليج عنده انتماء. أي بقعة في الخليج اليوم لها بصمة معينة، فيها حدث معين، أنا اليوم كصانع محتوى مؤثر ما غلط أن أسير وأبادر وأشتغل وأسوقها، في النهاية إحنا كلنا ننتمي لخليج واحد.
1: صحيح.
2: فأعتقد أنه بسبب إبداعه في اللغة الإنجليزية كتبوا أنه سائح أجنبي.
1: بس حتى لو بيروح مثلا العماني وبيغطي في دولة ما بيقول لا أنت متحيز لهذه الدولة وانفع بلادك أول، فنحس لازال في تفكير الشاب الخليجي بشكل عام كيف إحنا ممكن نغير هذه الصورة النمطية، وكيف أيضا إحنا نكون مستعدين اليوم لصناعة الفرص بدل ما أنها تكون يعني خلينا نقول أحد يطلب منا ونروح وننفذ.
2: هو هذا عائد للشخص، لكن اللي يجي يشوف رؤوس الأقلام، الكل يدعو للتكامل الخليجي، الكل يجلس يشوف الجهود المبذولة في التكامل الخليجي. أنا أمس أزور مؤسسة المبرة الخليفية في البحرين، هذه المؤسسة غير ربحية للشباب، أطلقت مبادرة الخليجي واحد، فتفاجأ أقول لهم سبحان الله أنتوا ألتقتوا مبادرة على الورقة اللي أمس أنا مقدمينها. فالكل بإمكانه يلامس ويشوف بعينه أن هناك جهود للتكامل الخليجي، هناك دعوة للشراكة فيما بيننا، مستقبلنا واحد، إبداعنا بظل واحد. فمثل ما ممكن أحد ينظر من الزاوية الضيقة السلبية أنه لا ممكن يقول متحيز، أنا أتوقع الجميع بصفق له وببارك له هذه الحراك وممكن يدعمه، وبالعكس أنا أتوقع كل واحد لما يصير مساحة جديدة يحصل أكثر ترحيب.
3: صحيح.
2: فربما تكون أكثر داعمة لهم.
1: لما نقول شيء سياسية معناته الخليج كامل يتأثر.
2: نعم.
1: اليوم.
2: نعم.
1: بأي.
2: نعم.
1: حدث بسيط.
2: نعم.
1: فبالتالي خلينا نقول مستقبلنا واحد.
2: أكيد.
1: تأثيرات علينا أيضا واحدة.
3: أكيد. صحيح. فنحن محتاجين أن اليوم الشاب الخليجي أو الشباب الخليجيين يكونون بنفس الانتماء. أكيد. للخليج بشكل عام.
2: أكيد.
3: لما اليوم أنت تصنع محتوى سواء كان في بلادك أو حتى إحدى دول الخليجية.
2: أكيد.
3: تكون كأنك أنت جالس تقدم شيء لبلادك. أكيد. أنت لوطنك أنت. أكيد. في الأخير نحن الخليج في منطقة
1: خليجنا واحد.
3: خليجنا واحد فعلا.
2: فعلا الهاشتاج اللي طلع السنة الماضية في 6/6 يوم الشباب، هذه السنة شباب الخليج يعتقد شباب واحد لمستقبل واحد، أو إذا ما كان شباب واعد لمستقبل واحد. فهذا دليل أن احنا محتاجين للترابط والتكامل فيما بيننا.
3: أكيد أكيد. ومنزين وسط هذه التحولات أنا بعدني برجعك على موضوع التغييرات اللي تصير في العالم. اليوم الشاب الخليجي كيف ممكن أنه يتعامل معها وما يتأثر فيها؟
2: جميل. احنا مثل ما بينا أن هناك التحديات اللي ممكن تلامس الشاب الخليجي في مواهبه، أنه قلة الإمداد في المواهب أو قلة في الأيدي العاملة أو المبدعة أو نقول قلة في الموارد البشرية. اليوم أنا لما أعرف أنه هذه تحديات سببت في هذا القطاع، كيف أنا أبرز نفسي؟ لو نتكلم على موسم الرياض، موسم المهرجاني الكبير مثل ما عندنا احنا مواسم مهرجانية مثل ما باقي البلدان عندها مواسم، أكيد هذا الموسم يستقطب فنانين، استقطب منظمين، استقطب صناع محتوى مؤثرين، نقول بقطاع الإبداع الشبابي بشكل عام. فهل أنا اليوم أجلس على المحيط اللي أنا فيه وأجلس بعدين أقول لا السوق ضيق علي، مستوى الطلب بسيط وهناك عروض أكثر؟ لازم نبحث عن مساحات أكبر. فأنا أتوقع أن الشاب يحول هذه التحديات أنه لا لازم نسعى. اليوم قلت الموارد البشرية، فأنا لو رحت أبرز نفسي في أي محيط آخر في دول مجلس التعاون الخليجي أكيد بتكون لي فرصة. فأتوقع لازم ننظر لها من هذه الزاوية وأكيد بتكون هناك فرص.
1: جميل. أيضا تستغل أنك عماني ومتفرد أيضا بثقافتك.
2: أكيد.
1: وفنونك، فبالتالي قادر أنت لتطوعها اليوم في موسم رياض ولا مهرجان فبراير مثلا في الكويت وغيره. بس من خلال تجربتك أيضا محمد اليوم في قطاع الشباب والعمل مع الشباب بشكل خاص من خلال فريق جاهزين، وين تشوف اليوم الفرص اللي ممكن أنه نستغلها اليوم كشباب خليجي في السنوات القادمة؟
2: الحلو أن احنا في الخليج متنوعين في الثقافات والفعاليات والمهرجانات، فممكن الشاب اليوم يتيح له فرصة في أي مكان. لو جينا نتكلم خريف صلالة متاح للكل، وهناك في إبداعات حتى على مستوى الخليج، شباب جو فتحوا مشاريع، شباب لهم بصمة في صناعة المحتوى، شباب كانوا من ضمن الإرشاد السياحي. لو جينا نشوف موسم الرياض، لو جينا نشوف كذلك الأشياء التقنية، البرامج الجديدة اللي ستنزل في السوق الخليجي، أكيد حتى الشركات اليوم بغض النظر وين مساحتها وين مكتبها تبحث عن إبداع.
1: صحيح.
2: مثل ما هي كانت توظف يوم الأيام الأجنبي أو الغير خليجي، اليوم بتتيح فرصة للخليجي. ليش؟ لأنه عارف أنه لو مهما صارت أزمة ما بيصير نفس التحدي السابق أنه الأجنبي قال لا أنا بهاجر، أنا أبحث عن منطقة أكثر أمانا. اليوم لا، أهل الخليج للخليج. فأتوقع الشركات بكل قطاعاتها بكل تخصصاتها بتتوجه أنها تستقطب مواهب شبابية خليجية.
3: فعلا اليوم نحن يعني نفس ما ذكرت أنت، أنا كان حتى عندي سؤال أنا كيف ممكن أنا نعتمد على الشاب الخليجي بعيدا عن المصادر المختلفة أو حتى الوافدين. فعلا اليوم الشاب الخليجي أنت عندك هذه الموهبة وعندك هذه الكفاءات ممكن تستفيد منها سواء اليوم أو حتى إذا صارت أي مشكلة.
2: صحيح.
3: تضمن أنه يكون أصلا موجود معك. إنزين شو أبرز القطاعات اللي اليوم ممكن نشوف فيها تأثير كبير للشباب وممكن أن تكون فيها فرص كثيرة للشباب؟ كثير نسمع اليوم عن ذكاء الاصطناعي، حتى الإعلام، هل فعلا هذه القطاعات أو حتى في قطاعات ثانية نسيناها؟
2: احنا لو جينا نحدد كلنا القطاعات اللي اكثر الخليج جالس يشتغل فيها، ممكن نقول السياحة، ممكن نقول الترفيه والفعاليات، ممكن نقول استقطاب المؤتمرات والفعاليات الدولية، وبصلنا لكأس العالم صار عندنا في الخليج قبل كم سنة، واعتقد بصير قريب بعد في دولة اخرى خليجية في السعودية مثل اكسبو. هذه القطاعات محتاجة لي مواهب. صح ما نقول انه هي ما ممكن تحصل مؤهلات دراسية او تكون وظائف، بتكون هناك وظائف، لكن ليش تكون المواهب مختلفة؟ راح الموهبة يجي من خلال تجربة. يعني بدل لا اسئله اليوم انت وش شهادتك، انت وش تقدر تصنع؟
1: جميل.
2: انت هذا الصنعة اللي صنعتها وهذا الموهبة اللي عندك وين نفتها، وين اثرها؟ فالشركة الآن اللي ستسعى لنتائج تتوجه المواهب يمكن أكثر ما توجه المؤهل الدراسي. أوه هذا المؤهل الدراسي أنا ما أقدر أخذه لفعالية فترة قصيرة، أنا ما أقدر أحيانا أتعاون مع المؤهلات الدراسية لمهرجان معين، لبرمجة معينة، لعقد معين. فأعتقد لو جينا نشوف المواهب الشبابية ممكن تقضي كل القطاعات، حتى الـ AI. اليوم الـ AI وش يلعب فينا؟ كل يومين ثلاثة برنامج،
3: صح؟
2: كل يومين ثلاثة برنامج، معناته انه ما له مؤهل دراسي، معناته انه يحتاج لموهبه، محتاج لشباب عقولهم متفتحه يفهم الزر الى الجهاز الى الشبكه الى غيرها. فاول ما ينزل برنامج تشوفه يفك البرنامج في يوم وليله، وهذا من خلال تجربه. يعني هذا بيتي يمكن هذا الابداع ما بيجي من مؤهل دراسي كثير، ممكن يكون هو درس تخصص الاي تي او اخذ نوعا ما في هذه التخصصات، لكن يظل الممارسه. فلو جينا نشوف كل القطاعات بتسعى انها تستقطب شباب، وشباب كذلك ما فقط كوظيفة حتى كمواهب وإبداعات.
1: وايد حلو. يعني اليوم خلينا نقول مفهوم الوظيفة الثابتة تغير، لا تقول أنا باحث عن عمل وبيدس في مكاني، عندك مهارة تقدر صحيح. أنك تطلع فيها أكثر عن يعني بمجرد خارج الحدود الجغرافية في وطنك صحيح. تقدر تلعب بمهارتك صحيح. في الخليج بأكمله.
2: أكيد. وهذا التوجه اللي أعتقد كل الدول الخليجية ستسعى عليه، ريادة الأعمال، صناعة المواهب، دعم ريادة الأعمال. هل إحنا اليوم في المستقبل بعدنا نبي ننتظر ونقول للشباب الخليجي ما هي شهادتك، أو ممكن نقول له وش هي حرفتك، وش إبداعك، وين بصمتك؟ فأتوقع أن الشركات، خاصة أن الشركات أكثر شيء يهمها الإنكم ويهمها الشخص جاي كامل ومجرب، أعتقد موضوع أنه بدل لا يسأله وش تخصصك يسأله وش تقدر تسوي،
1: وش جنسيتك مثلا.
2: أيوة أكيد. أيوة في التكامل. أيوة بغض النظر ممكن باكر يدخل عليه صاحب موهبة ما سأله وش جنسيتك، يشوفه هوية خليجية يتكلم عربي وكذا خلاص يمشيه، لأنه بغض جانب هو اليوم انصدم فيه أنه بعض الكفاءات وبعض الأيدي الإبداعية اللي كانت موجودة عنده الخطير هاجرت بسبب الأزمة. فلازم نغذي المواهب اللي عندنا وننميها
1: زين.
3: وهذا أنا يقودنا لسؤال اليوم، الفرصة هل تغير مفهومها مع هذا التحول؟ اليوم نفس ما ذكرت أنت الشركات تبحث عن مش شو شهادتك، شو الموهبة اللي أنت تملكها صحيح. فأكيد الفرصة اليوم تغيرت من موضوع وظيفة إلى عقد ثابت إلى مجال أوسع يمكن. هل تشوف أن اليوم مفهوم الفرصة تغير؟
2: هو في الوقت الحاضر لازم تتغير، لأنه كلنا شفنا أنه لازم نتكامل فيما بين، لكن في المبادرات وإقامة مثل هذه المؤتمرات وأوراق العمل اللي تناقش التكامل الاقتصادي الخليجي والمبادرات اللي ستقول خليجنا واحد وهذه اللمة، أتوقع بيكون لها أثر وبيكون لها تغيير للشباب، خاصة إذا شفنا بعض المبادرات من الجهات المعنية حوكمة الموضوع، تسهيل آلية تنقل المواهب من دولة لأخرى، آلية تقديم الخدمة واستلام المستحقات وقياس الأثر كذلك، اللي يخلق لنا خطة مستقبلية للاستدامة.
1: جميل جدا. أعتقد أيضا اليوم مسألة استشراف المستقبل من موضوع الورقة العمل اللي أنت جبت أو كنت تسويها في البحرين، كيف الشاب الخليجي يقدر يستشرف المستقبل، يعرف الفرص اللي متاحة له مستقبلا، وأيضا كيف أنه ممكن اليوم يخلق لنفسه فرصة مش فقط في عمان وإنما صحيح. أيضا في الخليج.
2: هي واحدة من التوصيات اللي كانت في نهاية الورقة اللي قدمتها، أنه كيف ممكن نوصل هذا للشباب الخليجي. فكنا نتكلم عن ممكن تكون هناك منصة للمواهب الشبابية الخليجية وتربطها مع الفرص الموجودة في الشركات.
1: جميل.
2: بعدين جينا قلنا لا، بنسوي جواز الموهوب الخليجي نفس السي في، بس يختلف، بدل لا يكتب هو وش درس وش تخصصته وش مؤهل وش معدله، لا وش موهبته، وين نفذها، وش أثرها، وش مقياس الأثر. فهو هنا يكون عنده نفس السي في خاص بموهبته، ممكن ينقلها من جهة لأخرى. فكانت هناك عدة توصيات قدمناها، ونأمل إن شاء الله هناك تكون لها تنفيذ، يكون لها تسهيل نوعا ما. وكذلك حتى قدمنا أنه محتاجين حوكمة الموضوع، ارتباط في الأمانة العامة المجتمع الخليجي مع الجهات الاقتصادية في الدول، كيف ممكن صاحب الموهبة يتنقل، كيف ممكن يكون عنده ليسن معين يشتغل بموهبة، مثل لما نشوف ليسن اقتصادي وليسن صناعي، ممكن باكر نشوف ليسن موهبة
1: صحيح
2: خاص بي
1: يعني. صناعات إبداعية.
2: فقدمنا وإن شاء الله تكون ملامسة الواقع قريبا
1: بإذن الله، ونشوف الخليج يعمل في كل مكان. العماني مثلا في مقر جوجل في دبي، ولا أيضا أحد عند الشركة في الصناعات الإبداعية في موسم الرياض، ليش لا؟
3: أكيد أكيد. عماني نحن مكملين ويا ضيفنا، لكن بناخذ كذا فاصل قصير وبعدها راجعين إن شاء الله مكملين معه.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: خبر هاجل: طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: الصفاء إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذن اليوم نتكلم عن الأحداث الجيوسياسية وكيف ممكن تأثر في أبسط الأمور في حياتنا. نتكلم عن الشاب الخليجي بشكل خاص, إيش هي الفرص, إيش هي المتغيرات, إيش هي التحديات, وأيضا نستشرف المستقبل معاكم أكيد مع ضيفنا محمد الخوري رئيس فريق جاهزين. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: يا أهلا وسهلا بكم.
0: إنزين, اليوم كيف ممكن إحنا نعترف ونثق ونغير نظرتنا إلى الشاب الخليجي من مجرد باحث عن وظيفة, أو بنفسه بدل لا يشوف نفسه باحث عن عمل, إلى أنه أنت موهبة, إلى أنك قدرة إنتاجية وأصل اقتصادي قادر على أنه يخلق قيمة.
1: إحنا ممكن نصادف في حياتنا أنه هناك في بعض المقولات التي تقال أن الموهوب هو من يبرز موهبته, أو أنه هو من يربط نفسه بالفرصة. لكن أعتقد كشبابنا اليوم وتسهيل لهم ودعمهم وتمكينهم, ما غلط هناك تكون بعض المراحل اللي نقوم بها, وفي النهاية نصل إلى تكامل في ربط المواهب الشبابية الخليجية بالفرص الخليجية. مثال, يمكن إحنا نحتاج أول شيء نكتشف هذه المواهب, لازم نجي ونعمل قاعدة بيانات بالشباب الخليجي المبدع مواهبه, وهذه المواهب في أي جهة ممكن ترتبط. الأمر الآخر والمهم, أنا ممكن أكتشف موهبة وأعجب فيها, لكن هل أعترف بها؟ هل يكون في نوع من الانتماء أنه أنا أعطيها فرصة عمل؟ هل ممكن أنا اليوم هذه الفرصة اللي أنا اكتشفتها لكن ممكن أربطها في حل أي تحدي في قطاعي الخاص؟ فمحتاجين لاكتشاف الموهبة, محتاجين كذلك الاعتراف بها. لما نعترف بها, وخاصة لو كان الاعتراف من جهات معنية بقطاع الشباب وتمكين المواهب, بتشوف القطاع الخاص اللي جالس يطلب هذه المواهب سهل التعامل معها, لأنه شاف جهات جالسة تعترف بهذه المواهب, شاف تسهيلات جالسة تعطى لأصحاب هذه المواهب. فنكتشف الموهبة ونعترف بها ونتيح لها الفرص في القطاع الخاص, وبعدها نقيس الأثر, إني نشوف هل إحنا الياسين نطمح له في التكامل في المواهب الشبابية الخليجية ممكن الاقتصاد, ولا إحنا نحتاجين نطور هذه المواهب اللي عند الشباب, ولا لا فيها نتائج ولازم نرسم لهم خطة مستقبلية مستدامة على أساس خلاص إنه بدل لا يرجع ويبحث عن وظيفة يرجع يطور مهارته ويسعى في تكميل مشواره.
2: جميل جميل. زين, وين الفجوة اليوم نحن عندنا؟
1: إحنا اليوم أتوقع ما عندنا للآن, ما صادفنا أي منصة أو أي جهة ممكن تكتشف المواهب الشبابية الخليجية. هذا أعتقد التحدي الأول, أو إن نقول المتطلب الأول للوصول للهدف. بعد ما نكتشف المواهب الشبابية لازم يتم الاعتراف عنها, تسويقها بكل الجهات. ممكن حتى هناك تعمل حوكمة معينة كليسن تجاري في الموهبة, مثل لما نشوف الآن عندنا الليسن التجاري المشاريع المنزلية. ما غلط نشوف إن المشاريع مواهب الشباب, أي صاحب موهبة يحصل له ليسن معين يرتبط به. فأنا لما أكتشفه وأعترف به سهلت للوصول إلى أي تعاقد. اليوم هو أنا اعترفت به, عنده حوكمة منظمة لموهبته, يقدر ينزل أي شركة خاصة يقول لهم أنا بحل لكم هذه المشكلة, أنا بعمل قيمة مضافة في هذا المجال, أنا بغطي هذا الطلب اللي عليكم, ويروم يتعامل قانونيا يؤدي الواجب اللي عليه ويستلم مستحقاته.
0: جميل.
1: فأعتقد محتاجين الاكتشاف, وبعدها أتوقع محتاجين الاعتراف, وبعدها إن شاء الله بيكون الربط بينهم وبين الشركات سهل كبير, يعني ما في أي تحديات, وفي النهاية يبقى علينا أن نقيس الأثر.
0: هل لازلنا لليوم في الخليج أو في عمان على وجه التحديد نؤمن بالشركات الكبيرة اللي عندها سي في طويل لجانب بشكل عام؟
1: لا والله, هي من خلال التحديات الأخيرة كل القطاع واجه قلة الإمداد في الموارد البشرية, وكذلك الهجرة. احنا ما واجهنا فقط انه ما رايمين نجيب مواهب عندنا, في كثير من العمالة هاجرت, في كثير من الكفاءات هاجرت على مستوى الخليج يعني. فأتوقع لازم انه خلاص نفتح عيوننا للبديل, وربما البديل هو يكون الداعم, وربما هذه تكون واحدة من الحسنات اللي احنا ما نتخيلها في هذه الأزمة. انه قبل كنا نستعين بالتجارب الأخرى الموارد البشرية البعيدة, اليوم لا, لازم نكتشف مواهب اللي عندنا ونعترف بهم ونربطهم في أعمالنا.
0: وايد حلو.
2: جميل جدا. انزين, اليوم كتجربة اليوم معاكم في جاهزين, أتوقع خطوا تجربة كذا جميلة, ما أدري كيف شفتوا الوضع مع هذا الجانب اليوم مع مواهب الشباب, حتى في موضوع عنكم, هل بديتوا يعني تسعون في موضوع أن اليوم الشباب العماني مواهبهم أو حتى بشكل عام يتم الاعتراف فيهم توثيقهم؟
1: جميل. لو جينا نشوف ما فقط نشوف الجاهزين في بعض الاستهلاكات في عدة قطاعات. لو جينا نشوف الفعاليات والمؤتمرات كان إحنا كجهة خاصة وحتى كمؤسسات وحكومات. اليوم ياسين نشوف أن كثير من الفعاليات تصير بطاقات شبابية. اليوم الحلو ياسين نشوف بعض الأحداث جزء كبير يبدأ فيها الشباب بغض النظر كان عن طريق التطوع أو العمل الاجتماعي أو العمل الجزئي. فتحصل صانع الأثر شاب، في الإدارة والتنفيذ شاب، في التقارير وصناعة التقارير شاب. تحصل شباب حتى يمسكولك الـ AI والتواصل وربطهم التقني كلهم شباب. فلو أي حد جاء وشاف وفتح عيونه على كل الأحداث اللي يصير على محيطنا فيها إبداع مواهب شبابية. صحيح. فأتوقع الاعتراف سهل لأنه عندنا تجارب واقعية ملامسنا الموضوع. كثيرين من الشباب حلوا تحديات في شركات كبيرة، كثيرين من الشباب مسكوا أجزاء في أكبر الفعاليات والأحداث وكانت لهم بصمتهم الخاصة.
0: جميل, جميل. الاعتراف موجود خلينا نقول. واليوم كيف أنا ممكن أحول هذا اللوم من أنكم تعترفوا فيني أو تثقوا فيني وأكون أنا معترفة وواثق من نفسي أيضا في هذا الجانب؟ إيش الصفات اللي تشوفها وتلاحظها في الشباب اللي قادرين أنهم ينجحوا يحولوا هذه المهارة وهذه الموهبة إلى فرصة اقتصادية حقيقية؟
1: ما شاء الله عليهم الشباب، إحنا ما نقدر عليهم. بس أنا أتوقع أن اليوم الشباب عشان يمكن أكثر في هذا القطاع محتاجين لحوكمة. محتاج ليش؟ عشان أنقل التجربة لازم خلاص أنه نطلع بطريقة ومنظومة جديدة أنه صاحب الموهبة يقدر يتاجر بموهبته. فتح له سجل تجاري موهبي، وش الأمر اللي يصير، جواز معين، ليسن معين. ليش إحنا محتاجين كذا؟ محتاجين ننمي هذا الموضوع في الشباب الجيل الجاي. محتاج اللي يعرف اليوم العازف المميز كيف ممكن يبدأ في عزفه في المستقبل. اليوم التقني اللي ما شاء الله عليهم، وهذه كثيرة نشوفها في مجتمعاتنا، شباب صغار على الأجهزة وفي الجهاز وركب ونسخ، كيف ممكن يطور لأنه يعرف أنه بعد كم سنة بعد الثانوية أو بعد الجامعة يقدر يحصل على ليسن مشروع ويدخل يتاجر فيه. فأتوقع إحنا محتاجين لحوكمة كيف ممكن نربط الشباب بالفرص بشكل أكثر رسمي،
0: أو الشاب نفسه كيف يربط نفسه
1: الآن نفسه صعب أنه أحيانا يدخل الشركة معينة، خاصة أن الشركة تقول أنا أبا أتعامل مع جهة رسمية أروم باكر بيني وبينها عقد، بيني وبينها اشتراطات. كشاب بعده الآن صعب. فوش اللي يصير؟ يصير أن الشباب يشتغلوا تحت هيكل نوعا ما تجاري خاص، أو حتى أحيانا من خلال المبادرات أو الفرق الاجتماعية، وحتى اللي نشوفه أحيانا بعض مكاتب المحافظين لما يعمل مهرجان يفتح المجال لشريحة من الشباب. لكن لو وصلنا لمرحلة أنه احنا اكتشفنا المواهب وسوينا حوكمة أنه هو عنده ليسن خاص يقدر حتى يدخل مناقصة، يتناقص في تنفيذ معين، يتناقص في إدارة جزء معين، يتناقص في عمل معين في أي شركة، بتكون أسلس وأسرع له أنه يوصل للفرص.
0: وايد حلو
2: فعلا. اليوم نحن أصلا تركيزنا كثير على اللي عنده شهادة الجامعية.
1: صحيح.
2: إذا هذا عنده خلاص شهادة جامعية سواء كان يعني ملم فيها ولا لا،
0: ويعتقد انه بعد انه وصل
2: ايوه خلاص. لكن في اشخاص يمكن سبحان الله الظروف، يمكن يعني تخصصه او ايا كان، يعني ما سمحت لانه يكون عنده هذه الشهادة الجامعية، لكن اليوم عنده الموهبة مع الاعتراف ويكون نفس ما ذكرت عنده الليسن، اتوقع بيكون فارق بشكل كبير.
1: صحيح.
2: انزين اليوم هل ممكن أن الخليج أو الشاب الخليجي يوصل لمرحلة أن خلاص هذه الموهبة اللي أنا عندي اليوم أقدر أطورها في السوق الخليجي؟
1: إحنا لو جينا نشوف هل هناك في عوامل عندنا تربطنا كخليجيين على أساس ممكن نقول منطقة الخليج أفضل من أي منطقة اقتصادية خارج أخرى. لو جينا نقيس في أمور كثيرة تربطنا اليوم كخليجيين. مثال ثقافتنا واحدة.
2: صحيح.
1: لغتنا واحدة، عاداتنا وتقاليدنا واحدة، زينا قريب من بعض، لهجتنا. فهناك هذا الاقتراب ما ممكن نحصله في أي مساحة جغرافية أخرى من غير في أشياء أكبر مما هذه الأشياء. لو جينا نشوف أجدادنا نشوفوا منهم تكامل اقتصاديا. أنا يعني لو أتكلم عن جدنا عبد الله حجوز خوري بداية السبعينات جواز عمان، آخر السبعينات إقامة البحرين، آخر عمره جنسية إماراتية، تكامل. اليوم لو نشوف بعد جانب آخر وايد حلو، ما يخلى عائلة في عمان أو خليجية ودعمي ماخذ من البحرين، عيال خوالي ماخذين من السعودية، وإحنا كشعوب خليجية نقدس هذا الترابط وهذا شيء جميل جدا. سبحان الله بس عيال خالتنا أنسابهم أوه شمي على طول. فأنا أتوقع عندنا ترابط قوي يوضح أنه بإمكاننا نتكامل في أسرع وقت. فقط بس اللهم هذه الحوكمة زايد نربطها مع الفرص اللي موجودة في الشركات وبشوف الشباب المبدع في أي مكان يشتغل.
2: جميل جدا. يعني بس اليوم نحن محتاجين حوكمة. هذا العائق الوحيد اليوم أن الموهبة الخليجية تنتقل من دولة لدولة داخل البيت الخليجي خلينا نقول.
1: أكيد هي ما نقول عائق, نقول ربما بعدنا ما وصلنا لها لأن ما فيها تحدي. مجرد يعني رسمها اشتراطاتها ممكن تكون فيها نوع من التوجيه في آلية العمل والشراكات مع جهات أخرى وخلاص تشوف الشاب ينطلق عنده ليسن الخاص بموهبته مثل ما للصانع مصنعه وترخيصه الصناعي ومثل للتاجر ترخيصه ومثل للأسر المنتجة ليسن الأسر المنتجة. حلو يكون للشاب صاحب الموهبة ليسن خاص به.
0: ما تعتقد اليوم راح يكون في جانب سلبي مثلا هم بروحهم يقولون ما عندنا وظائف بعد بدون أشخاص مثلا آخرين يشاركونا في هذه الفرص؟
1: انزل هنا احنا ما ننافس بعضنا, هنا نزيد حجم المواهب. كل ما زدنا حجم المواهب المعروضة في السوق كل ما كانت الشركات تستقطبها, كل ما كان بيكون عندنا طلب ممكن حتى باكر نسفره خارج الخليج
0: أو أنت بتحصل فرص أكيد في 6 دول غير
1: أكيد أكيد دولتك. أكيد فإحنا ما ننافس بعضنا, إحنا نزيد مساحة الإبداع الشبابي ونخليه ينمو أكثر على أساس كل الشركات اللي اليوم محتاجة لأي أمر عندها تحدي معين عندها مشكلة عندها شاغر تشوف السوق موجود معاها.
0: صحيح.
1: ولو عملنا نوعا ما نوع من يعني الإحلال المواهب الشبابية الخليجية تحل مكان الأجنبي هذا بروحه فائدة كبيرة للخليج وللشركات كذلك كقطاع خاص.
2: جميل جدا. إنزين اليوم نحن كخليج اليوم إلى أي مدى تشوف أن محتاجين فعلا أدوات خليجية خلينا نقول مشتركة عسب أن نسهل اليوم لصاحب الموهبة؟
1: اليوم الخليج ما دامه أنه يالس بعده يعني يتكامل أو يلبي احتياجاته من السوق الخارجي إذا نحن محتاجين. فلو جينا نشوف الأرقام والإحصائيات من أيدي عاملة من تقنيات معينة من صناعات معينة من تعاونات أخرى عدد كبير يعني فأتوقع محتاجين كثير لحد ما نوصل ونقول الخليج متكامل فيما بينه الخليج يغذي نفسه الخليج وصل للاكتفاء الذاتي. فأتوقع احنا بعدنا في بداية المشوار فهناك فرص كبيرة وهناك يعني عروض ما ممكن تنحصر ولا ممكن احنا في يوم وليلة نقول لا خلاص استغنينا عن الموارد البشرية الأجنبية الكفاءات أصحاب المكافآت لأنه يدوب نحن الخليج لو تكاملنا نغطي جزء بسيط من سوقنا يعني بحكم المشاريع الكبيرة اللي موجودة معنا.
0: مثلا في عمان في وظائف تستدعي مثلا وجود العماني وقطاعات وبس في قطاعات أخرى أيضا هي بحاجة إلى العماني والخليجي بنفس الوقت. بس لو خاطبنا اليوم الشركات الخليجية إيش الخطوة العملية اللي اليوم راح تخلي كل شركة تتبنى هذه المواهب تدعم الشباب وتعطيهم مساحة أكبر للإبداع؟
1: إذا جينا اتفقنا أنه الشركات الخاصة تأثرت في هذا التحدي وتأثرت خاصة في الجانب الإمداد في الموارد البشرية وأصحاب المواهب الكفاءات إذا نتوقع الحل إحنا ما أجبرناهم أو إن ضغطناهم في جانب معين إحنا جبنا لهم حل إحنا سهلنا عليهم تحدي إنك أنت اليوم كنت تغذي مشروعك الفلاني أو كنت تغطي الطلب اللي عندك من أيدي ومواهب غير خليجية اليوم فتحنا لك سوق خليجي.
0: صحيح.
1: فأكمل مشروعك وأنت مطمن ما حد بيهاجر ما حد بيترك بلده ما حد بيقول لا بس أبحث عن فرصة عمل في مساحة أخرى رغم التحديات اللي تينا في الخليج أو رغم أي أمر يصير يظل الخليج الخليجيين. فأتوقع إحنا بنخدم القطاع الخاص كثير وفي نفس الوقت بنتيح فرص للشباب.
0: هذه كانت تصير زمان يعني يا ما آباءنا اشتغلوا في اللي اشتغل في أبوظبي واللي اشتغل في الكويت فكان في ترابط أكثر عن الوقت الحالي. ولربما أيضا اليوم الشباب في شباب عمانيين نعرفهم نجحوا مثلا في موسم الرياض بسبب أنهم غطوا فجوة معينة كانوا محتاجينها وعلى الرغم إحنا نشوف كيف شباب سعودي شاطر ويعني وكفؤ لأنه في أيضا في شباب عمانيين كفؤ قدروا أنهم يغطوا هذه المساحة.
2: فعلا فعلا واليوم أكيد يعني حتى بيستفيدون من بعض
1: أكيد
2: يشوفون تجارب
1: أكيد.
2: بعض
1: أكيد.
2: بيطلعون أكيد بشيء جميل.
1: والله هي هذه بعد بتكون نقطة جوهرية أكبر لو جينا يعني وجول معنية في القطاع وطلعوا بعض التحديات الموجودة في أي قطاع خاص بالخليج والحلو إنهم ربطوا كفاءات ومواهب خليجية مع بعضها وقالوا يلا اشتغلوا لنحل هذا التحدي أو نغذي هذا القطاع في هذا البلد هذا بحد ذاته الروحة ينمي روح الانتماء الخليجي، يربطنا أكثر، يخلينا نحس ببعض أكثر، الانتماء أكثر. وأنا أتوقع أنه ما فقط بيكون تكامل اقتصادي، بيكون تكامل أعمق من أنه يكون اقتصادي وربحي، في جوانب كثيرة لا تقدر بثمن بتكون صحيح. سببها هذا الترابط.
2: فعلا فعلا. إنزين اليوم يكفي أن الشباب نقدم لهم بس تدريب وتأهيل، أو أن التحدي الأكبر اليوم أن نمنحهم مجال وفرصة للعمل؟
1: هو إتاحة الفرصة لهم أهم بكثير. يعني أحيانا أنا جيت علمته كيف يصطاد بس أنا ما وصلت البحر.
2: صح.
1: بس أنا لو وصلت البحر على قد حاله اللي بيصطاد شاطر، عندنا مواهب، عندنا إبداع، عندنا مثابرة، عندنا ناس تكسر الجليد عقولتهم بطريقة. فإحنا محتاجين لربط المواهب بالفرص. محتاجين كثير أنه نوصلهم لأكبر مساحة ممكن تستهلك مواهبهم. صح، دعمهم ومساندتهم وتدريبهم مهم وحتى في التأسيس، لكن تظل أنه ارتباطه بالفرصة أكثر بكثير.
2: جميل. زين اليوم كيف ممكن أنه هو يرتبط بهذه الفرصة؟ اليوم أنا هيأت له مكان التدريب، دربته، أعطيته الفرصة، لكن ما صارت هذه الفرصة هي مكان يعني أو حلو. فرصة لعمله أو أنه يستمر فيها.
1: هو في الورقة اللي قدمتها كان في واحدة من فقرات سيناريو 20-30، بس قبل 20-30 محتاجين خطوات. فكنا نتكلم لو كان في منصة لمواهب الشبابية، وهذه المنصة يدخلوا الشركات الخاصة وقدموا التحديات اللي عندهم أو الشواغر الموجودة. خلصنا. وفيه جواز أو فيه ليسن يبرز أنه احنا اكتشفنا هذه الموهبة واعترفنا فيها. جميل. وش اللي بيصير 20-30؟ بيصير أنه شاب عماني يقدم فقرة في موسم الرياض، والشاب السعودي جالس يشتغل في تقنية في الكويت، والشاب البحريني والإماراتي ياسين يسوون شيء في قطر. بيتكامل الموضوع. فأنا أتوقع محتاجين فقط لرسم آلية معينة تربط، نعترف بيهم مثل ما قلنا ونربطهم مع العروض، وأكيد بتكون هناك بصمات إبداعية.
0: جميل. إيش اللي يمنع من وجود هذه الفكرة أو هذه المنصة اليوم لتجمع هذه المواهب؟
1: نبي بس حد يتمناها وإحنا جاهزين وياهم، نبي بس أحد يتبنى الأمر، والحمد لله أنهم تبنوا. حتى في المخرجات اللي كل آخر يوم تعرض علينا إحنا عرض، يعني بند خاص، أعتقد كان البند السابع خاص بالشباب الخليجي وخاص بإبداعاتهم. هذه من الأشياء اللي خلتني أطلع وأنا مستانس، ومن غير إنه من غير حتى هذا الإيفنت أتفاجئ إنه مثل ما ذكرت المبرة الخليفية ياسة تشتغل إنه خليجنا واحد، التكامل الخليجي فيما بيننا أو الخليج أولا. فأعتقد الأصوات بدأت ترتفع فيما يعنى بالتكامل الخليجي، المبادرات بدأت تشتغل، وأتمنى لاحقا في وقت قريب يعني نشوف أنها حوكمة هذا الأمر وأعلن
2: بإذن
1: وقت.
2: الله تعالى. أكيد نحن أماني مكملين ومكملين مع ضيفنا، ولكن كذا فاصل قصير نخلي بعد ضيفنا شوية ياخذ راحته يعني
0: بالضبط، يستريح شوية.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634 47

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: نتعازم من يبدا اول، اني ولا حمد؟ فانا اقول حمد ابدا يلا.
1: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم مكملين اكيد مع ضيفنا كذا. نحن دمجنا وياه وخذينا وعطينا وسولفنا عن المواهب الخليجية، لأن فعلا محتاجين اليوم أن هذه الموهبة الخليجية تكون فعلا يعني موهبة مستغلينها
0: خارج حدود الجغرافية،
1: وخارج الحدود الجغرافية أكيد إذا كانت الفرصة موجودة ليش لا يعني.
0: والله اذهب وانطلق وانت لسه بشجرة، صح
1: فعلا
0: ولا لا؟
1: فعلا فعلا.
0: انزين، من الفكرة الى التطبيق اكيد مع محمد الخوري رئيس فريق جاهزين. اذا اليوم بنختار خطوة اولى خلينا نقول نبدأ فيها اليوم لتعزيز تكامل مواهب الشباب الخليجي، ايش الخطوة اللي تشوفها برأيك انها راح تصنع الفرق الاكبر؟
2: اول شيء احنا محتاجين نؤمن يعني من داخلنا انه احنا محتاجين نتكامل في المواهب ولا لا. كل ما كان حجم إيماننا بهذا التوجه كبير، كل ما كان بننجز فيه بطريقة أسرع.
0: جميل.
2: فلما نجي ونشوف لا إحنا محتاجين إنه في فرص تربط القطاع الخاص من أصحاب المواهب، ممكن يكون في حوكمة معينة، أعتقد بنحتاج لمشروع بسيط حتى ما يكلف الأرقام اللي نسمعها في المشاريع الأخرى. فأعتقد التنفيذ بيحتاج له إنه يتبنى هذا الأمر من جهة تؤمن به، ومثل ما تكلمنا أنه نربط المواهب ونشتغل عليها ونكتشفها ونعترف بها. فكل ما اعترفنا بها كل ما كان أسرع لها توصل للطلب الموجود في القطاع

0: أول ثلاثة شهور أو نقول ما بنقول من ثلاثة شهور أول ثلاثة شهور لاكتشاف المواهب. بعد الثلاثة شهور ممكن نحتاج شهرين فرمتت هذه المواهب تمكينها أكثر لين ما نوصل لمرحلة إنه نعترف فيها. خلصنا كم؟ ثلاثة واثنين خمسة. باقي كم عندنا؟
1: ثلاثة واثنين وخمسة.
0: لا خلصنا ثلاثة واثنين وصلنا خمس شهور خلصنا. باقي عندنا كم شهر؟
1: ثلاثة واثنين وخمسة باقي شهرين.
0: لا ثلاثة واثنين وصلنا خمسة خلصناهم.
1: أوكي.
0: قلنا الاكتشاف.
1: أوكي أوكي.
0: والتمكين.
1: أوكي.
0: حلو. كم بقى لنا؟ 12 شهر.
1: 12 شهر.
0: لو هنا شهرين. هذا الشهرين يصير نشتغل مع القطاع الخاص وش التحديات اللي عندكم. والحلو إن هذه الأعمال اللي ممكن نسويها كلها أونلاين. ما محتاجة جهد ومصاريف في إنه نروح ونرد. اليوم كل شاب بإمكانه يبرز موهبته. عن طريق الـ AI بإمكان يوصل لنا عن طريق لينك معين بإمكان يقدم بياناته عن طريق رابط معين. فأتوقع هذا الجهد ما بيكلف عشان كذا أقول لك هذا المشروع ما مثل مشاريع الأرقام اللي نحتاجها. فلما نربط المواهب بعد ما أن مكناها واعترفنا فيها في القطاع الخاص بيحتاج أنه خلاص نحوكمها بطريقة معينة أنه شاب الموهب يعرف وش اللي عليه وكيف ممكن يأخذ حقوقه لما يشتغل في دولة أخرى كيف ممكن يقدم ضمانات للجهة المستهلكة وبعدين نقيس الأثر.
2: جميل. قاعدين نشوف مثلا وزارة الإعلام مثلا تستعين بإعلاميين من الخليج في وقت الخريف. قاعدين نشوف وزارة الأسكان اليوم أيضا نفس الشيء ووزارة التراث والسياحة
1: صحيح.
2: يستعينوا مثلا بمؤثرين خليجيين عشان يسوقوا للسياحة في عمان. صحيح. أعتقد هذا كله اليوم تكامل ونشط السوق ويخلي أكثر يعني مش فقط محدود بجغرافية معينة أو صحيح. بسوق معين. صحيح. فبالتالي اليوم فكرة الجواز أو جواز مهارات الخليجي كيف بتكون نافعة أكثر من صحيح. سالفة السيرة الذاتية التقليدية في بعض صحيح. القطاعات.
0: صحيح. إحنا والله نتمنى إنه كل شاب خليجي صاحب موهبة يحصل آلية إبراز نفسه وموهبته طريق كان عن طريق الجواز الموهبة أو عن طريق الليسن التجاري لو أتيح آلية معينة إنه ممكن يكون ليس تجاري ترخيص معين يبرز موهبته على أساس في النهاية يقدر يقدمه بطريقة أسرع. فهي الآن أحيانا وأنا ما بيقدر أنه كل ما تطلع فرصة في الكويت أناسي الكويت وأقابل جهة معينة أو أنه أطلع على المنامة وأقابل جهة معينة لكن بإمكان هذا الترخيص اللي في نوع من الاعتراف وفي نوع من إبراز التجربة السابقة تتيح للفرصة. فنتمنى إن شاء الله لاحقا نرى هذه الخطوة على أرض
1: الواقع. فكرة جميلة كذا جواز في مهاراتي
0: قدم برامج
1: أيوة
0: إيه؟
1: قدم على طول خلاص انتهى الموضوع
0: أكيد. وحلو أنا اليوم في هلا FM باكر في قناة أخرى باكر في أخبار الخليج باكر في وايد جميل وأنا أتوقع أنه لو تنوعوا المبدعين في قطاع التقديم الإعلامي من إذاعة إذاعة حتى الجمهور أكثر يتشبع أنه يسمع
1: صحيح.
0: اليوم على إذاعتنا في الكويت الفنانة أماني العمانية بيحسوا بلهجة غير بيحسوا بصوت غير بيحسوا بأسلوب غير فأتوقع حتى التنوع ومكن للقطاع
1: بالضبط صح. اليوم لما أنا أسمع مثلا شخصية كذا مختلفة إلى هالأسبوع مثلا الفنانة أماني مثلا في الكويت
2: فنانة الله حلو
0: فنانة في التقديم
1: وفعلا مغنية ترى عندها موهبة الغناء مثلا
2: ممكن تشوفوني غدا في يوم
1: مثلا في يوم من الأيام فهي محتاجة هذا الجواز
0: صحيح
1: تقديم الغناء مثلا
2: حتى لما نشوف اليوم تصدير الأغنية العمانية في الخارج
0: صحيح
2: أغنية صاحب رجالي طربان وكيف تفاعلوا معاها من دول الخليج
0: ملة تصدير الأغاني اليوم حتى الفنانين العمانيين صارت لهم بصمة في المناسبات هنا هنا هنا ممكن نستنتج أمر لما شفنا أصحاب المواهب في الغناء الآن المناسبات الخاصة اللي عندنا في الخليج ما ممكن يبوا فنان أجنبي فصاروا يستعينوا بمن بالخليجيين وصار في تكامل عندنا يجي فنان كويتي عندنا عماني يسير السعودية عندنا أحد من السعودية أي البحرين أي فنان قطري لمكان فصار في تكامل وانتعش هذا السوق وصار صاحب الحاجة عنده عروض كثيرة
2: صحيح.
0: ما كان فيه فقط تنافس فأنا أتوقع لو أتيحت هذه الفرصة وعممت بطريقة مثلاً على كل القطاعات الأخرى بيكون لها نفس المساحة
2: لا زلنا في بداية المرحلة يعني مسألة أنه هذا كويتي ليش جايبيننا مثلاً في العيد الوطني العماني لازم نتغلب على هذه الفكرة
1: نتعدلها خلاص
0: أيوه. أنا أتوقع هذه نظرة بسيطة للبعض في جانب لكن بالعكس وايد فرحنا لما شفنا كويتي يغني العيد الوطني العماني وايد استانسنا لما شفنا آخر راشد ماجد مغني الخريف
2: صحيح
1: أيوة.
0: وايد حلو صحيح. نوع من الانتماء الخليجي نوع الانتماء الخليجي نوع من التنوع نوع من الترابط صرنا ما احنا بس نرتبط لصلالة وظفار صار حتى المغني اليوم بتبقى له بصمة وما بيطيع في حق صلالة

0: أنا في يوم الأيام غنى لها. صحيح. فلها أبعاد كثيرة ولها تنوع ولها جذب. فأتوقع أنه اللي ينظر لها من هذه الناحية البسيطة شريحة بسيطة أتوقع، واعتبرهم نوعا ما ما وسعوا بصيرتهم. لكن لما يجي وأتوقع الجيل الحالي بالعكس استانس وايد حلو لما نشوف صورة مختلفة في اللبس الزي الخليجي لما على صينية خليجيين. فأتوقع صار التكامل له يعني إضافته الجميلة لإحساسه الحلو، مشاعر جميلة وانت تشوف في تخليط خليجي تكامل خليجي.
1: خلي تفكيرك أبعد من التعنصر والتحيز لمنطقة معينة.
2: صحيح. حتى سالفة اللي ذكرتيها انت تطبيق وزارة الإعلام في خريف ظفار اللي هو تنوع كذا في التقديم الخليجي، شيء جميل
0: وايد جميل.
2: نحن نتحمسنا ان نشوف يعني كيف بتكون المكس كذا يعني. صحيح. بين اللهجات الخليجية بين حتى اسلوب التقديم. حلو. فهذا اكيد بيضيف لك. لكن لو فكرنا اليوم ان نطبق هذا الجواز، خلينا نقول لي عام واحد تقريبا، شو القطاع اللي تشوف يمكن نبدأ نحن فيه كتجربة؟
0: شوف، هو كل القطاعات تحتاج لمواهب متنوعة. لو جينا على قطاع الاعلام، محتاجين لصناع الاثر كانوا يصنعوا محتوى مرئي سمعي بصري، هذا للكل محتاجينهم. الأمثالكم المبدعين المقدمين اللي ياسين يعملوا محتوى سمعي، الكل كثير من القطاعات محتاجتنا. لو جينا حتى في التقنية والاي اي، احنا محتاجين فقط نفتح المجال وبتينا قطاعات كثيرة ما كنا نتخيلها، بتينا مواهب ما كنا نتصورها انها موجودة معانا. فأتوقع ما يعني نبديها شمولية ولا نبديها تخصصية في مجال معين على أساس ما يقاس الأثر. احنا فتحنا مجال للإعلاميين لكن الإعلاميين طلعوا ما عندهم تكامل، ما عندهم قيمة مضافة. لا، نفتحها شموليا ونفتح المجال لكل المبدعين انهم يسجلوا، وبعدها من مروا مرحلة الفلترة نعرف وين نربطهم. حلو. بس أنا وايد تشجعت إن أشوفكم تقدموا في أي دولة أخرى.
1: الله، وايد حلو. نشوف أيضا يعني مذيعين خليجيين اليوم في فيها الأف أم، أتوقع كانت تصير زمان أيام كان في تعاون ما بين هالأف أم وأيضا MBC FM. طيب، ما تشوف هذا الجانب المشرق، نروح للجانب الآخر، ما تعتقد أن اليوم مثلا عماني لو راح يشتغل مثلا من الكويت تعتبر هذه هجرة؟ مثلا لو يا السعودي بيشتغل في عمان بيحتاج راتب أكثر، معدل أكبر للرواتب وكذا.
0: احنا نقول ان عندنا تحدي ونقول ان نحتاج تكامل، وقلنا حل من يروح للي يبحث عن الفرص. ما في يوم من الايام ممكن احد يحل محل واحد في بلده وجنسيته.
1: صحيح.
0: احنا الان ما نقول احلال خليجي نجيب الكويتيين العمانيين والعمانيين يطلعوا من وظائفهم، او انه يروح العماني الكويت وياخذ حصة الموظفين الكويتيين. نقول لا، نقول تغطية القلب في القطاع الخاص أو حتى المؤسسات الحكومية المتوفرة. اليوم بدل لا يكون عندنا مواهب جايبينها من برا مستوردينها من برا، نغذي نفسنا من المواهب الداخلية.
1: حلو.
0: في النهاية ترى الأسلس تقديم الخدمة صاحب البلد، لكن لما يكون عليه طلب أكثر من الأولى الدولة المجاورة الخليجية.
1: صحيح.
0: وما ممكن أحد يترك الفرصة اللي عنده في البلد ويسير لفرصة أخرى بعيدة إلا لأمرين. الأمر الأول، ما حصل الفرصة اللي عنده أو كان الطلب أكثر من العرض الموجود في مساحته، وبحث عن مساحة فيها الطلب أكثر من العروض اللي موجودة. فهي نوع من التكامل، نقول إحنا ما بنحل مكان أحد، إحنا بنتكامل فيما بيننا وبنكمل بعض. وبالعكس بتولد تكتلات مواهب خليجية شابة، بتشوف شريك شباب، هذا ماسترو، هذا مصور، هذا صانع محتوى، هذا مقدم، هذا إداري، هذا تواصل، ومسكولهم مهرجان كبير في أي بلد.
1: صحيح.
0: بتحصلوا في تكامل كبير، بتحصلوا في تلاحم خليجي، بتقل صورة الموارد الغير خليجية في مساحاتنا، وهذا اللي نطمح له يعني.
1: وايد حلو، عندنا مواهب منا وفينا. واعتقد اليوم اذا واحد موهوب وخطير وفنان ويا مثلا عمان، اكيد هو جايب معه سوق اخر ومختلف.
2: صحيح. وحتى العماني لو صار مكان ثاني اكيد راح يبدا وراح يعمل معه كذا
1: بيصدر هذه دول الخليج.
2: انزين، اليوم متى ممكن ان نقول ان السوق الخليجي خلاص اليوم اصبح هو داعم للمواهب؟ اليوم خلاص انا كخليجي وكصاحب موهبة أنا أشوف اليوم الخليج هو المكان اللي أنا أقدر أنمي في موهبتي.
0: جميل. هنا بنرد لنقطة ينظر لها الجميع، أنه صاحب الموهبة يبرز نفسه. فلو جينا في الوقت يعني السنوات الأخيرة شفنا فيه لمسات، شفنا الفنان العماني يحيي فعاليات في بلد أخرى، شفنا من بلد أخرى جانا في عمان، فهناك دليل أنه في مساحات وهناك دليل أنه في إبداع. أنا أذكر لما زرنا العلا كان عندنا برنامج تراثنا المستدام، شلينا شباب العمان المستثمرين في القلاع والحصون وربطناهم مع بعض المواقع، كان في ترحيب كبير. عندهم البلدة القديمة يقولوا يلا متى نشوف البيت العماني في البلدة القديمة، عندهم المرايا والكل يعرف المرايا، يسينا نتناقش وإحنا نمشي ممكن يكون عرض فني عماني في قاعة المرايا في العلا، عندهم وايد أشياء كثيرة. فأنا أتوقع أن المساحة واردة وموجودة والمبدع بإمكانه يوصل لها ومتاح الأمر. ما أتوقع أنه أي شاب خليجي لو طلع وصل لأي جهة ودق الباب وقال لهم أنا عندي كذا ما بيكون فيه اهتمام، بيكون فيه اهتمام. لكن إحنا نطالب للحوكمة والتنظيم على أساس شو؟ على أساس يكون التكامل أسرع ويكون هناك أكثر فرص، وفي والأهم نقطة الاعتراف بها. يعني الآن ممكن أي إنسان أي شاب يشل إبداعه ويصير أي جهة ويدق الباب بيحصل فرصة وبيحصل تقدير وبيشاد به. لكن كل ما كان هذا الأمر منظم أكثر، يحفظ حقوقه أكثر، يحفظ حقوق المستهلك أكثر، الاعتراف به، تمكينه، الدعم في التوجيه، مثل ما نقول الآن لا لازم القيمة المضافة تكون كذا تكون كذا، القيمة المضافة بيكون الوصول لنتائج أسرع وبكمية أكبر
2: بإذن الله تعالى. ونحن نتمنى إن شاء الله نشوف كذا في يوم من الأيام السوق الخليجي فعلا مترابط وفعلا هو داعم للموهبة الخليجية بإذن الله تعالى.
1: بالتأكيد نشوف كل عماني عنده موهبة كذا رافع اسم عمان عالي في الخليج، ونفتخر فيه إنه هذا ترى عماني معاكم
0: صحيح
1: موجود
0: الله
1: بينكم.
0: الله في انتماء انتماء قوي والله.
1: فمحمد الخوري رئيس فريق جاهزي نشكرك جدا على هذا الحوار الطيب، على هذه الأفكار الطيبة، وأيضا خلينا نقول هذا النزعة الخليجية الجميلة اللي أنت اليوم تسعى لتوحيد المواهب العمانية والخليجية في سوق واحد.
2: أكيد نحن شاكرين لك محمد، اليوم تحركت فينا كذا شعور الانتماء الخليجي، وإن شاء الله نشوف كذا المواهب الخليجية ونشوف الخليج كذا مترابط دائما، ويعني يعطي الفرصة والمجال للموهبة أنها تتطور وتستمر في بلادنا بإذن الله تعالى. شاكرين لك محمد.
0: بإذن الله، والشكر موصول لكم، تبادلنا الحوار، تبادلنا الأفكار، اكتسبت الكثير منكم، شكرا كثير على تحت هذه الفرصة.
1: يعطيك ألف عافية، وفريق جاهزين دائما نتمنى له أيضا التوفيق في كل مبادرة ومشروع أيوة يمسكه. فإن شاء الله بروح الحين معاكم لفاصل إعلاني قصير، وبعدها راجعين كمل المشوار في هلا كافيه.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال 3 أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: باقي 4 أيام.
1: باقي 4 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
0: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
0: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: محمد بالنسبة لنا توه يبتدي الويكند، في ناس يمكن ابتدى من الظهر، ولا اللي رايح البلاد الحين وشال عياله، ولا اللي رايح رحلة، رايح البحر، رايح أيا ما كنت، نقولكم ويكند سعيد عليكم. بالتأكيد خلوا هذا الويكند مختلف عن أي يوم في الأسبوع، كله طاقة، كله ضحكة، وكله راحة بال. خلوا مساحة لكم بأنه تستمتعوا وتدللوا أنفسكم، أو حتى أنكم تقضوا وقت مع الناس اللي تحبوهم. تذكروا دائما كل يوم هو فرصة جديدة، وكل لحظة حلوة تستحق أنك تعيشها بكل تفاصيلها. خلوا الإيجابية عنوانكم، والحماس رفيقكم، والابتسامة ما تفارقكم. أتمنى أنكم تستمتعون بأيامكم الحلوة، ويدخلوا هذا الويكند كأنه فرصة أنكم تشحنون طاقتكم للأيام القادمة، ولا إيش رأيك؟
1: أكيد أماني، عيشوا اللحظة، استانسوا، وثقوها بعد، صوروا مرة كل شيء، فلوها على طول. هنا أكيد تونا خلاص خميس الحين بدأ.
0: إيش تسوي حمد في الويكند؟
1: في الويكند الحين أنا بطلع من هنا إن شاء الله من الاستوديو، وساير صوب
0: البريمي.
1: البريمي إن شاء الله،
0: هو البريمي ترياك.
1: إيه أكيد، الجمعة ويا الأهل يوم الجمعة كذا، أكيد لها طابع خاص. عاد السبت ما حدثت، لكن بعدكم عيشوا كامل. والله أنا أشوف يعني السبت دائما نتكلم عنه أنه والله كئيب وكذا، رجع للدوامات. أنتوا عندكم يوم كامل يا أخي، الدوام يوم الأحد.
0: أوين؟
1: عيش جو.
0: ليش تفكر بالدوام وبعدين بالدوام كي ولا كذي؟
1: بالدوام يعني لحد وراك الدوام يوم الأحد، بتقوم بتصير الدوام، خلاص عيش السبت انت.
0: ولا بعدين سنين طويلة انت الدوام تاري كل سبت تزعل خلاص.
1: حرفياً شو تسوي يوم السبت يعني؟ شو أجواءك؟
0: السبت أعتبره يوم الروقان، اللي هو أحياناً مثلاً الخميس أكون نفسك الحين، تونا يعني توي يبتدي الويكند فما عندنا فرصة، بس إنه الجمعة جمعات أهل والدنيا مختبصة. السبت بالنسبة لي ترتيب أفكاري وقاعدة فيها مع نفسي وكذا، يعني هادي رايق بالنسبة لي.
1: فعلا أحس السبت كذا، الجمعة ما يمديك ترتبين مخك أبدا.
0: أيوة.
1: توصلين يوم الخميس تبين شوية تريحين كذا، الجمعة مع الأهل والطلعات مع الأصدقاء، السبت كذا أحس مع نفسك.
0: أيوة. ترتب حالك.
1: أيوة تيلس ويا نفسك، ترتب أمورك حق هذاك اليوم الأسبوع الجاي، فحسه كذا السبت روقاني
0: سبتي يعني
1: سبت بالضبط. أيوة. بس بعضهم يمكن لأن يشوف السبت كذا يمكن اللي جاي من كان بعيد مثلا، أنا جاي من البريمي يعني أحس عادي بعدني عايش جوي يعني
0: حتى في الطريق هذا الخط اللي بتاخذه وأحلى شيء.
1: أنا استانس في صراحة هذا الخط اللي جاي في من البريمي لمسقط كذا، قد ويا نفسي أسمع لي شيء أحبه كذا، وايد ممتاز. أنا عندي أرتب مخي هناك صفاوة كذا، صفاوة تستغله حتى الخط. وقت القيادة في السيارة
0: صحيح
1: استغله يعني.
0: أتفق معك، وأني إن شاء الله هذا الويكند قاعد أفكر، لأن أمس كان ضيفنا يتكلم عن شنة ومصيرة وقاعد أقول الحين موسم خرف، فالأجواء هناك حلوة، وليش ما أروح يعني دامنها قريبة ومصور، فأفكر أن ننطلق for camping.
1: يباله جدول كذا،
0: رحلة إلى الطبيعة.
1: إلى الطبيعة يا سلام، بتصيرين
0: جتسكي؟ لا لا لا، بروح بالسيارة مالي خص بالجتسكي، بعد ما تحصلوني واصل.
1: والله شفنا جتسكي بس بدون اللي سوقه يعني
0: بالضبط فما انت بتخسرون.
1: لا احسن يعني. سيارة امورك طيبة واستانسي. وتوقع كده اماني وصلنا لخلاص ختام يعني مشوارنا في هلا كافيه لهذا اليوم، لهذا الأسبوع الطويل، وأكيد إن شاء الله بكون معاهم على الأسبوع القادم
0: بإذن الله تعالى. دروب السلام، الله يحفظكم، استمتعوا أوقات طيبة أكيد مع أهاليكم مع حبايبكم.
1: أكيد كذا نحن طالعين أكيد بنسمعكم كذا نبى اليوم الخميس هي خلاص يعني.
0: إيش بتسمعنا حمد؟
1: ميامي.
0: يلا
1: كذا نبى نشعل الجو دام الخميس يعني.
0: يلا سبت الموجة، علوا الصوت، اربطوا حزام الأمان، أهم شيء
1: ها. يلا موفقين إن شاء الله، ودروب السلام عليكم.
0: باي باي.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: صوت الهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

افتح النوافذ لدقيقة أو دقيقتين قبل تشغيل المكيف. هذه الخطوة تساعد على طرد الهواء الساخن المتراكم داخل المركبة وتسرع عملية التبخير.

0: ده مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مشروعنا نحن أول شيء في شركة عيني يعني قدم حل تقني كامل يربط بين تطبيق ذكي سهل الاستخدام، يعني ما في أي تعقيدات أبدا، يعرض البيانات ويصدر تنبيهات فورية، نظام مادي داخل الحافلة يتكون من قارئ البطاقات الـ RFID، أيضا الحساس يعمل بالموجات المليمترية اللي هو الـ MMWave، استخدمناه لأنه يعني دقيق جدا للتحسس أو الاستشعار الوجود البشري، يستشعر أنماط التنفس حتى لو كان الطالب في حالة حركة أو في حالة سكون أو في حال كان نائم، ويخترق بعض الأشياء الخفيفة مثل لو كان الطالب تحت المقعد. أول شيء نحن نحترم الخصوصية، ما في أي تسجيل صور أو فيديو، ما في كاميرات أبدا. طبعا التطبيق يكون مع إدارة المدرسة ومع الولي الأمر وأيضا مع سائق الباص، التنبيه يصدر مع الكل، يعني مع اللي موجود معهم التطبيق. نقدم في شركة عين نظام منخفض التكلفة تقريبا 52 ريال عماني كامل النظام، في معنا اشتراك شهري يكون 10 ريال لمدة عقد يتجدد سنويا، هذا العقد مدته 12 شهر. طبعا نحن من رؤيتنا أن نصبح الحل التقني المتكامل الأول والمعتمد في السلطنة لسلامة الطلاب في الحافلات.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: باقي أربعة أيام.
1: باقي أربعة أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @hellafmradio.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: عقليته.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل أكبر عدد من الناس
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجناك.

0: وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده طور

أغاني عبد المجيد عبد الله الجديدة 21 أغنية، وكل وحدة تقول الزين عندي. ثبت الموج على 102.7 واستمتع بالجديد.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: إذا تسمع هلا أف أم ماسك درب

0: دي.
1: باقي أربعة أيام.
0: باقي أربعة أيام.
1: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية.
0: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
0: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة.
0: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي. خميس وطالع تتمشى وتسمع هلا اف ام، يلا فرصة تسمع أغاني ألبوم عبد المجيد عبد الله
1: فيها الساعة.

0: مثبت الموجة على 102.7 وتسمع هلا اف ام.
1: نقول لك اسمعنا وروق واستمتع بالخط من سمعك اغاني الالبوم الجديد لعبد المجيد عبد الله.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: يوميات البرامج،
3: تغطياتنا، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
4: ومنشوراتنا وأبرز الفعاليات والأنشطة، آخر الأحداث والأخبار.
5: تابعوا حسابنا على منصة X.

0: الأول ليا صافي سنت صاف حدو خسله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: متلازمة داون هي حالة جينية تصير لما يكون في نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 21. هذا الشيء يخلي الطفل يتأخر شوي في النمو الجسدي والعقلي مقارنة بغيره، والصفات الجسدية اللي نلاحظها عليهم الوجه يكون مسطح والأنف صغير والعيون تكون مائلة إلى فوق، قصر القامة يعني يكونوا شوي أقصر، عضلاتهم تكون لينة أو ضعيفة شوي.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب هلا أبقى.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: حياتنا على حساب هالأف
1: أم. تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هالأف أم
2: @هالأف أم راديو
1: على سناب شات @هالأف أم راديو.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: نادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: صوت الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. فيها لكافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: بوادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: أفضل همك
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. فيها لكافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت

0: سبعة
1: مزاجك بالعربي.
2: وكم من فجأة صحيت وصحاني على هولي.